0: الرابعة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد.
0: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما أفادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي، لنستمع إليه.
2: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
0: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها سعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه طرد صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
3: نعم حازم، وصل البابا لون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
0: وتلقى أحلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطفى 300,000 شخصا بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتة في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتة ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: لغة القلوب ما بتعرف الكذب، لأنه المحبة ما في ولا مطرح قادرة تسكنه الكذبة، ولا زاوية من زوايا المحبة فاضية لحتى تسكنه ولا كذبة. لغة القلوب أصدق اللغات على الإطلاق. 1638 AM من بعد رجعين هون 2 AM.
1: Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

ندعي الرب أنه يجعل كل أوقاتكم وكل أيامكم سعادة وهنا وأيام حلوة. عبر أسير سويمي أستراليا من جديد بحييكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-222 خلف الكي اف سي.

المفروض نتعلم كيفية غض البصر عن عيوب الآخرين لأنه تذكروا ما حدا كامل. نتابع الفترة برفقتكم عبر تو إيمي أستراليا.

0: روحها انا قدش. برجع لعندكم للمتابعة عبر أثير تو ام اي أستراليا. عليك أن تحترم المتفوقين، مظبوط؟ ليش؟ بيقول علينا أنه نحترم المتفوقين، هون تفوقك أنت يكمن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض رئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الآلاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما فاد التقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي لنستمع إليه.
9: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
8: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
10: نعم حازم، وصل البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
8: وتلقى أحلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطف 300,000 شخصا بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتا في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتة ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: 16:38 AM to ME أستراليا. يا رب تفتح كل الأبواب المغلقة قدامنا قدام عيالنا قدام كل مين منحبه. دايما المحبة المحبة هي الشيء العظيم يلي بيؤدي لنتائج كتير إيجابية بتبسط وتسعد القلب والمحيطين. هون تو ME أستراليا راجعين.
1: ما تبدل

0: ما تغير كل اللي بتريده، أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

0: on 2ME Australia.
1: But thank God for Sunday.
0: 2ME Australia.
1: Thank God for Sunday morning.
2: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
3: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن.

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتر.

0: للتواصل اكيد 0296530 او فيكم تبعتوا ايميل على arabic@ame.com.au. مواصلين الفتره برفقتكم مكملين, خليكم معنا.
1: This is 2ME Australia. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: متابعين هذه الفترة وفقرات برفقتكم عبر 1638 AM to ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Australia.

0: أهلا بكم. من سوريا إلى عكار طريق غير شرعي لا يزال مفتوحا رغم تشديد الإجراءات على الحدود. LLBCI صادفت مجموعة تعبر النهر الكبير خلسة، فما الذي يدفعهم إلى المخاطرة؟ وهل يكفي ضبط الحدود للحد من الظاهرة؟
1: من طرطوس وحمص في سوريا إلى حكر جنين في عكار كانت رحلة هروب هذه المجموعة التي حاولت دخول لبنان خلسة صباح السبت. وعلى ضفة النهر الكبير صادفتها LLBCI أثناء أعداد تقرير عن تهريب البشر من سوريا إلى لبنان. هذا هو النهر الكبير الفاصل بين لبنان وسوريا والذي يعتمده المهربون كخط تهريب. LLBCI تمكنت من الحديث مع أفراد مجموعة كانت تحاول الدخول إلى الأراضي اللبنانية ولكن بعيدا عن الكاميرا. هؤلاء تبين أنهم سنة وعلويون، بعضهم هرب من الضائقة الاقتصادية بحثا عن وظيفة في لبنان، والبعض الآخر دفعه الوضع الاقتصادي والخوف من الاضطهاد على حد سواء للجوء إلى لبنان وترك بلده. المهرب تركهم في منتصف الطريق فور تنبه الجيش اللبناني إليهم. يخبرونك أن المهرب تقاضى ما بين 150 و 300 دولار عن الشخص الواحد، منهم من أتى ليجرب حظه ومنهم من دبر وظيفة مسبقا. وهذه الحالات يضبطها الجيش اللبناني يوميا على طول الحدود الشمالية مع سوريا الممتدة لنحو 100 كيلومتر قبل تسليم الداخلين خلصة إلى الأمن العام.
2: ما فينا نحكي عن نقاط أو حواجز معابر ثابتة هي اللي عليها أكثر شيء تهريب بشكل دائم، لأنه هذا شيء بيتغير حسب الظروف وحسب الأساليب اللي بيستعملوها المهربين. الأحجام والأرقام بتتغير حسب الفصول والدورة الاقتصادية. في عنا أبراج مراقبة مزودة بكاميرات متطورة قدرة تراقب لكذا كيلومتر، والمناطق يلي صعب نشوفها على الكاميرات بنستعمل طيارات دون طيار لنقدر نشوفها. تسير دوريات راجلة ومؤللة على طول الحدود كمين على المسالك اللي بيعتمدوها المهربين، تنفيذ حواجز.
1: لكن رغم تشدد الجيش لا تزال المخاطرة حلا بالنسبة لكثيرين بسبب ضيق العيش في سوريا، كما يخبرنا عامل سوري دخل خلسة إلى لبنان.
3: أخذني مهرب هو قطعني حاجز زير عمار وعلى المدفون، عدنا بكب من وراء ونزلنا تحت الكراسي. هلا هي إذا في الطريقة الشرعية هي طبعا أفضل، بس المشكلة إنه في صعوبة، يعني سلام بيدك مثلا وين سكن بدك تجيب لي إفادة سكن بدك. فهون بلبنان إذا اشتغلت مثلا أنت بيوميتك ممكن مثلا تجيب مثلا تاكل لحمة تاكل دجاج تاكل كذا، ما هونيك الوضع سيء، بتشتغلي مثلا يومين ثلاث أيام أو خمس أيام بتقعدي. افتلاكي بالنسبة لقيمة ما بتتجاوز العشرة دولار يعني يومية العامل هونيك سوريا.
1: وهكذا يبقى الدخول غير الشرعي أقل كلفة إذ يعفي من رسوم الإقامة القانونية ومن صعوبة تأمين كفيل. أزمة لا يعالجها ضبط الحدود وحده، بل تستوجب أيضا تشددا في ضبط العمالة غير الشرعية ولا سيما من قبل السلطات المحلية.
0: من تحديات الحدود الشمالية إلى تحديات جنوبا، حيث برز استهداف الجبل الرفيع والسجد في إقليم التفاح. الصعوبات الميدانية قصفا وتفجيرا هذا تتضافر مع الصعوبات الاقتصادية التي يفرضها ضرب المؤسسات والنزوح ليصبح المشهد صعبا. في المقابل تحاول الدولة منع تحول الواقع الميداني الصعب إلى تغيير دائم في ملكية الأرض. مشروع قانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب يجمد بيع العقارات والحصص في البلدات المحتلة، فماذا في تفاصيله؟
4: إذا كنت بتملك أرض أو بناء وحتى أقسام مفرزة أو حصص بعقار بأي بلدة محتلة الجيش الإسرائيلي بالجنوب، وإذا مجلس النواب أقر مشروع القانون يلي أعدته وزارة المال وأقرته الحكومة بجلسة 10 أيلول 2026، ما رح تقدر تبيع ملكك قبل زوال الاحتلال من الأرض اللبنانية. فشوف فيه بتفاصيل هيدا القانون. إذا كنت عامل وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع ممسوح لعقار أو شقة أو حصة بالقرى والبلدات المحتلة بين 8 تشرين الأول 2023 تاريخ بدء حرب الإسناد وتاريخ نشر هيدا القانون، ما رح تقدر تنفذ هيدي البيوعات وتسجلها بالدوائر العقارية إلا بعد موافقة لجنة متخصصة تتشكل بقرار من وزير العدل وبيترأسها قاضي وبتضم قاضيين آخرين ومهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلف بالإضافة لمساعدين قضائيين. كل هيدا إذا صار مشروع القانون قانون. قرارات هيدي اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بالمنطقة يلي بيوقع فيها العقار أو الشقة موضوع البيعة، أما قرارات محكمة الاستئناف فبتكون نهائية وغير قابلة للطعن أو التمييز. البيوعات المستثنات من هيدا القانون هي عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 8/1/2023، الأبنية المفرزة أو قيد الإفراز أو الإنشاء والمعروضة للبيع من قبل تجار العقارات والأبنية. صاحب مشروع القانون أي وزير المال ياسين جابر بيقول للـ LBCI إنه الهدف منه الحفاظ على هوية الجنوب وديموغرافية المنطقة ومنع استغلال حالة الحرب والاحتلال لبيع الأرض بأسعار رخيصة، والأهم منع نقل ملكية الأرض لإسرائيليين ممكن إنه يتلطوا خلف شركات عقارية بهدف شراء القرى والبلدات المواجهة للمستوطنات، وخصوصا بضوء اتصالات تلقاها بعض المواطنين من أشخاص عايشين برات لبنان أبدوا رغبة بشراء أراضي بالنقورة مثلا. مشروع القانون هيدا أحيل لمجلس النواب، وبما أنه ما في له معارضة من أي فريق سياسي من المفترض دراسته بسرعة باللجان المختصة وأقراره بالهيئة العامة حتى يصير نافذ بأقرب وقت ممكن.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفصل.

0: في اليوم الثاني لزيارته الحبرية إلى فرنسا، نحو 700,000 شخص تحلقوا حول البابا لاون 14 في قداس ترددت أصداؤه في العاصمة باريس.
1: في بلد يعد من أكثر المجتمعات الأوروبية علمانية، وفي وقت تراجع فيه الحضور الكنسي التقليدي، ها إن أكثر من 700,000 شخص شاركوا في القداس الحبري للبابا لاون 14 في باريس، ما دفع المنظمين لوصفه بالحدث التاريخي. في ضوء الأعداد التي فاقت التوقعات، قرر المنظمون توسيع المساحة المخصصة للمؤمنين من ساحة الكونكورد وصولا إلى ساحة الإتوال وحتى جادة لا جراند أرمي.

0: عبر الموكب البابوي جادة شانزليزيه الأشهر في العالم وسط عشرات الآلاف بمواكبة أمنية كبيرة وانتشار للشرطة على الأرض والسطوح. في هذه الساحة المعروفة بالكونكورد أو الوفاق، والتي كانت تسمى سابقا بساحة الثورة وأعدم فيها لويس السادس عشر والملكة أنطوانات، رفع المذبح وتحلق من حوله مئات آلاف المصلين في استعادة لمشهد مماثل يعود لثلاثين عاما مع البابا يوحنا بولس الثاني، والذي شارك في القداس الذي ترأسه آنذاك نحو مليون شخص. وفيما غاب الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحضور في القداس، سجلت مشاركة العديد من الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينهم مارين لوبان وغابرييل أتال وإدوار فيليب. فرنسا الدولة العلمانية بقوة، حيث القانون يفصل الدولة عن الكنيسة منذ 1905، والممارسة الكاثوليكية المنتظمة تراجعت بصورة كبيرة، ثمة اتجاه معاكس في السنوات الأخيرة فظهر بعودة كثيرين.
1: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من التنين للجمعة 12 الظهر.

0: من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way
2: نزل
1: back. Back into time.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتر.

0: Listen live in HD, pure digital.
1: Get the app now.
0: Free. 2ME.com.au.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME The Original 2ME. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

ترامب يرفض مقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع، وعراقجي يقول إن طهران بانتظار وجهة النظر النهائية التي سينقلها الوسطاء لاتخاذ قرارها. في حديث لسكاي نيوز عربية، وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها. لافروف يتهم دولا أوروبية بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وزلنسكي يقول إن لدى كييف معلومات استخباراتية تفيد بعزم موسكو التصعيد خلال الفترة المقبلة.

0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وقال ترامب إن إيران تريد الآن فتح المضيق لأنها تتكبد خسائر فادحة بفعل الحصار. في المقابل اعتبرت طهران أن رد ترامب غير نهائي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران تنتظر من الوسطاء إبلاغها بالموقف الأمريكي من مقترحها.
1: مقترح طهران لم يحظى بقبول الرئيس دونالد ترامب الذي صرح بأن هذا المقترح مرفوض وأن الإيرانيين يريدون فتح المضيق لأنهم يتكبدون خسائر فادحة بفعل الحصار.
2: لقد رفضت اتفاقهم، إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق فورا لأنهم يخسرون بشدة. نحن نبسط سيطرتنا الكاملة على مضيق هرمز، كميات ضخمة من النفط تخرج من المضيق. الليلة الماضية فقط أخرجنا 29 سفينة. هم يريدون إبرام صفقة، وأرى أن هذا أمر جيد، فأنا أيضا أحب إبرام الصفقات، لكن تلك الصفقة غير مقبولة، وما يريدون فعله هو فتح مضيق هرمز على الفور. هل تعلمون لماذا؟ لأنهم يختنقون.
1: ورغم إعلان ترامب الصريح فإن طهران لا تزال تعتبر أن الرد غير نهائي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده لم تتلقى من الوسطاء أي رد أمريكي، وإن طهران تنتظر من الوسطاء أن ينقلوا إليها موقف واشنطن النهائي. وأضاف عراقجي أن بلاده ستتخذ القرار بناء على رد الوسطاء، مشيرا إلى أن الحل التفاوضي وحده هو القادر على إخراج الأمريكيين من المأزق وفق تعبيره. ويبدو أن الباب لم يوصد بعد أمام الحوار الإيراني الأمريكي، إذ نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مناقشات وصفت بالإيجابية والبناءة لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء، بما في ذلك مناقشات حول الملف النووي الإيراني. وأضاف أكسيوس أن طهران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية في غضون أسبوع، شريطة أن ترفع واشنطن حصارها البحري وتزيل العقوبات على مبيعات النفط وتعيد العمل بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة. في المقابل ذكر الموقع أن المفاوضين الأمريكيين أوضحوا للإيرانيين خلال المحادثات أن طهران لا تسيطر على المضيق، وبالتالي لا يمكنها طرح مطالب بشأنه.
0: يتسع داخل إيران نقاش كان حتى وقتا قريبا من المحظورات السياسية بشأن جدوى امتلاك سلاح نووي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحديث عن امتلاك السلاح النووي بات أكثر علنية داخل إيران، كاشفا عن خلاف داخل دوائر الحكم بشأن جدوى عبور العتبة النووية.
3: سياسة العتبة النووية قنبلة لا تمتلكها إيران، لكنها باتت تفجر انقساما داخل دوائر القرار. فالسؤال الذي بقي لسنوات خلف الأبواب المغلقة في طهران خرج اليوم إلى العلن. هل تظل إيران على بعد خطوة من القنبلة، أم أن الحرب دفعتها إلى التفكير في امتلاكها فعليا؟ داخل النظام أصوات تتحدث بصراحة أكبر عن السلاح النووي، وترى فيه وسيلة ردع بعد الضربات التي استهدفت البرنامج النووي. في المقابل هناك من يخشى أن تكون القنبلة نفسها شرارة الحرب الأكبر. وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن مجتبى خامنئي لم يأمر ببناء السلاح النووي، خشية أن يؤدي القرار إلى رد أمريكي وإسرائيلي أوسع، ويحول البرنامج النووي إلى هدف مباشر لضربات جديدة. لكن داخل طهران ثمن هذا الخيار هو موضع خلاف، في ظل تصاعد الأصوات التي ترى أن سياسة البقاء عند العتبة لم تحقق الردع المطلوب، مع طرح خيارات كانت هامشية سابقاً، من بينها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومناقشة التسلح النووي كوسيلة للردع. لكن الحسابات لا تتعلق بالقرار السياسي وحده، فضربات الأمريكية ألحقت أضرارا بمنشآت التخصيب، وقتل فيها علماء نوويون، واستهدفت قدرات أساسية في البرنامج، وهو ما يبقي خلاف عبور العتبة داخل طهران مفتوحا حول أخطر قرار نووي في تاريخها، قرار يطرح فيما تواجه إيران ضغوطا متزايدة وعقوبات أمريكية تثقل اقتصادها، ما يجعل كلفة أي تصعيد نووي أكثر حساسية على الإيرانيين وعلى استمرارية النظام نفسه.
0: نفى بيان صادر عن أمانة المجلس الأعلى لأمن القومي الإيراني تقارير بأن إيران ستتخذ إجراء عسكريا مماثلا ردا على القيود الجوية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. وأفاد البيان أن إيران تجري مفاوضات جدية مع الدول المعنية أجل رفع بعض القيود الجوية، وأضاف أن هناك عدة خيارات غير عسكرية للرد بالمثل، وسيتم تطبيق بعضها على عدد من المطارات عند الضرورة وفق البيان. أعلنت الحكومة العراقية توصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يقضي بمواصلة إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، حيث تتوقع بغداد وصول شحنة جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤولون عراقيون أن الولايات المتحدة استأنفت في يوليو الماضي بعض هذه الشحنات بعد إيقاف واشنطن شحنة بنحو 500 مليون دولار في أبريل الماضي. أكد نائب رئيس الصيني هان تشينغ ضرورة احترام سيادة وأمن دول الشرق الأوسط بما في ذلك دول الخليج، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
4: تتحمل الدول العظمى مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعليها أن تقود الالتزام بالقواعد واحترام سيادة القانون والقيام بكل ما هو حق. وترى الصين أن السيادة وأمن دول الشرق الأوسط بما في ذلك دول الخليج يجب أن تحترم، وينبغي الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
0: اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن إسرائيل وحزب الله كلاهما لا يساعدان في تطبيق اتفاق الإطار، لكن حزب الله مسؤوليته أكبر، لافتا في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية إلى أن حزب الله يرفض حتى فكرة الحديث عن مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
5: إسرائيل ما عم بتساعد مظبوط، ولكن حزب الله مش عم بيساعد كمان، ومسؤولية حزب الله أكبر، لأن إسرائيل إسرائيل، بس حزب الله مفروض ياخذ بعين الاعتبار المصلحه اللبنانيه. والاتفاقات السابقه ان كان 1701 اللي بيحكي عن حصريه السلاح وعن بسط سلطه الدوله على كافه اراضيها وحل كل الميليشيات، وان كان اتفاق سنه 23 او اتفاق الاطار، كلهم فيهم تزامن بين الانسحاب الاسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله. حزب الله حتى عم يرفض يحكي بموضوع حصية السلاح.
0: ووصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لقاء الوفد اللبناني بنظيره الإيراني على هامش انعقاد الأمان العام للأمم المتحدة بدبلوماسي، مشيرا في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية إلى أن الإيرانيين لم يستوعبوا بعد أن القرار في لبنان عاد إلى الحكومة فقط.
5: كان لقاء دبلوماسي، قلنا ما قلناه، قلنا يلي كان لازم ينقال. هن
0: شو قالوا؟
5: هن بعتقد، مش لحفوت بتفاصيل اللي صار جوا، بس بشكل عام بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا انه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية. بس
0: بحث مسعد بولوس كبير مستشاري رئيس الامريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والافريقية مع وزير الخارجية البريطاني

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن،

0: Get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: انتو معنا، love the music، نحن معكم عبر 1638 AM.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تواني أستراليا.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: WME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hits Radio 2ME Australia.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها.
4: The original 2ME.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عرقجي في منشور على تيليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى مناقضة على حد ما كتب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال أن طهران ستتخذ قرارا بناء عليه. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت هذه الجهود تؤتي ثمارها، معتبرا أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب. شهدت محافظة مأرب اليمنية مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التي أعلن فيها النفير والتعبئة العامة لدعم القوات المسلحة. وأعرب المشاركون في التظاهرات عن تأييدهم المطلق لهذه الدعوة. دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة شخصين على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، وألحقت أضرارا بعدد من المنشآت. هذه المجزرة لكم.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بيزنس.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السعودية يكتسح نظيره العماني ويبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. فوز مثير للمنتخب العراقي وخسارة ثانية تبعد الكويت عن البطولة. الاتحاد الكويتي يعتذر لجماهيره بعد الخروج ويصالحهم بتذاكر السوبر السعودي. البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى للتأكيد في منافسات المجموعات الثانية.

بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل. فراس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده، ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني بضربة رأسية قبل أن يعود البريكان يسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة في انتظار مباراتها الأخيرة أمام الكويت.

0: وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه 3 أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى. العراق تقدم أولا بهدف زيدان إقبال في 52 ثم أدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في 75. العراق بعدها تقدم مجددا بهدف سيف رشيد في 83 إلا أن يوسف ناصر عاد وسجل الهدف الثاني للكويت في 4 من الوقت الأصلي. وبدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل قبل أن يخطف كرار نبيل هدفا ثمينا للعراق في اللحظات الأخيرة. العراق رفع رصيده إلى 4 في المركز الثاني بينما بقي رصيد الكويت دون أي نقطة لتودع البطولة بشكل رسمي. وبعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي. الاتحاد الكويتي شكر الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية التي تستضيفها البلاد في شهر ديسمبر المقبل. وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الرابع من منافسات البطولة. وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة اليمن وقطر إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، بينما سيدير الحكم الكويتي عبدالله جمالي مباراة البحرين والإمارات. وكان الحكام المشاركون في قيادة مباريات البطولة خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة قبل انطلاق البطولة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية والفنية إلى جانب تدريبات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي اجتماعها الثالث في مدينة جدة برئاسة خالد بن مقرن. وأعلنت اللجنة تحديد موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المباراة عند 9 كما ناقشت اللجنة التقارير المقدمة من مراقبي المباراتين 3 والـ4 في البطولة واللتين جمعتا الإمارات واليمن وقطر والبحرين، إلى جانب استعراض الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمباراتين. مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل المراسل العربي، حياك الله نايف. نريد أن نسأل أولا عن إصابة حسن كادش، هل تبين يعني مدى هذه الإصابة أو ماهيتها؟
1: أهلا عبد الله. طبعا إصابة حسن كادش كانت يعني كدمة بسيطة، إن شاء الله لن تؤثر على اللاعب، ولكن قد تكون المفاجأة هي ما أعلن عنه دونيس عن إصابة علاء آل حجي بإصابة في ركبة، وسيغيب 3 أسابيع عن المشاركة، لذلك سيتم استبعاده. أيضا محمد القحطاني تجاوز العارض الصحي الذي يعاني منه، سيكون غدا إن شاء الله متواجد في الحصة التدريبية برفقة زملائه اللاعبين. اليوم في المؤتمر الصحفي عبد الله يمكن المدرب دافع بشكل قوي عن عبد الله الحمدان، وذكر انه ليس من الجميل ان يكون هجوم الاعلام وهجوم الجماهير على لاعب واحد. لدينا في الملعب 11 لاعب وجميعهم يتحملون المسؤولية. وتحدث عن الاعلام، ذكر انه الاعلام يوم يكون في صفك ويوم يكون ضدك، ويقول يعني ذكر هذا الأمر للاعبين. سألت أنا فيما يخص التبديلات اليوم والتغييرات الكثيرة اللي حصلت في تشكيلة المنتخب أمام المنتخب العماني، ذكر أنه الآن هو أصبح قريب للاعبين ويعرف اللاعبين بشكل مفصل، يعلم.
2: يسعد أوقاتكم وأحد مبارك لكل اللي عم بيسمعونا بأستراليا ولكل اللي واصل صوتنا لعندهم كمان بأي مطرح بالعالم. معكم ماريا بهالأحد على 2ME 1638 AM، ورح نضل سوا للساعة 6 المساء. طبعا قدمنا 4 ساعات من الموسيقى الأغاني والأخبار وأهم التطورات كمان حنحكي عنها اللي صارت بلبنان والمنطقة والعالم. خلينا نبلش مع جزاف عطية ومن عيد اليوم كل حدا عيد ميلاده اليوم بتاريخ 27 سبتمبر. هابي بيرثدي وسنة حلوة.

مكملين معكم مستمعينا، وإن شاء الله أوقاتكم حلوة ورايقة. رح ننتقل لأغاني زمن الجميل، لأجواء فيروزية لبنان يا أخضر، منسمعها سوا.

0: يعني اليوم الأحد البرنامج بيكون غني بالأغاني الحلوة، وعندنا كمان أخبار وتطورات كتير صارت خلال هاليومين بتستحق نوقف عندها شوي نحكي عنها، خصوصا بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط وأيضا الأمم المتحدة. كمان رح نحكي عن أجواء الاجتماعات هنيك. خلينا نشوف معكم حالة الطقس لليوم. برجع بذكر بسدني بتوصل الحرارة كحد أقصى ل 17 درجة، طقس ممطر، 18 بملبورن و 27 درجة عنا هون ببيروت. خليكن معنا، رح نكمل بعد ثواني من الوقت برفقة تيارا، ومن بعدها ننتقل لحسين الديك وللوليد الحلاني وغنيته الجديدة الرائعة زينة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: يعني غنية إخدة كتير ضجرة قد ما حلوة ومهضومة هالغنية للوليد الحلاني. زينا سمعنيها سوا وبتمنى تكون نالت كل أعجبكن. رح ننتقل لاستراحة صغيرة وتضلوا دايما معنا عم تستمعوا لأغانينا لأخبارنا والبرامج المنوعة. فيكن على الموجة 1638 AM تتابعونا وكمان عبر فيسبوك مايسات وأونلاين على 2ME.com.au. وللي عبالوا الموسيقى الأهدى والأغاني الكلاسيكية القديمة 2ME Gold موجودة كمان لإلكن. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا، ما تروحوا بعيد لأنه من بعدها رح نرجع ونتابع بالأغاني وأجواء الأحد الحلوة والرايقة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What? The 2ME, no limits. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: And when I fall, I think I fall for you. Ay, ay, ay, ay. Si, si, si, si. Ay, ay, ay, ay. Can si, si, si.
1: Si, si, si, si.
0: That's you for me.
2: ورجعنا لعندكم المستمعين وبدي أحكي يعني بلش من كلمة لبنان بالأمم المتحدة. لأنها مش مجرد خطاب بروتوكولي. نواف سلام حط مجموعة نقاط واضحة كتير عن مين لازم يقرر باسم البلد وعن الجنوب والسلاح والانسحاب الإسرائيلي، وبرأيي مهم نعرف شو قال بالضبط بدل ما ناخد بس عناوين. رئيس الحكومة نواف سلام قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا أحد يتكلم باسم لبنان ولا يفوض عنه إلا الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وشدد أنه قرار الحرب والسلام يعني والسلم والسلاح لازم يكون حصريا بيد الدولة، وبنفس الوقت طالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وصولا للحدود المعترف فيها دوليا وإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين. وحكي كمان عن اتفاق وقف النار، وقال أنه نجاح أي اتفاق ما بينقاس بالنوايا بل بتنفيذه فعليا ضمن جدول زمني واضح وآلية تراقب التطبيق. وهون في نقطة أساسية أنه سلام عم بيحاول يحط ملفين سوا، من جهة الدولة اللبنانية بتقول أنها مستعدة تستعيد قرارها وسلطتها وتتعامل مع ملف السلاح، ومن جهة تانية عم بتقول للمجتمع الدولي أنه إسرائيل كمان لازم تنسحب وتوقف العمليات. يعني الطرح اللبناني هو أنه السيادة ما فيها تكون مطلوبة من طرف واحد فقط، والكلام طبعا سهل ينقال على منبر الأمم المتحدة، أما الامتحان الأصعب رح يكون كيف هالمعادلة رح تتحول لخطوات على الأرض بالأسابيع والأشهر الجاية. ناخد استراحة صغيرة، خليكن معنا.
3: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News.
5: Josephine Asher with the top stories. The federal government says it's working closely with OpenAI over the breaching of government websites. It was revealed last week an OpenAI agent went rogue and broke into websites including a Medicare database. Deputy Prime Minister Richard Marles says the incident is being treated seriously and an investigation is now underway. But the opposition says the government should be prioritising the security of government services. Iran says diplomacy is the only way forward with the United States after US President Donald Trump rejected their latest deal to reopen the Strait of Hormuz. Iran's foreign minister says they're yet to receive an official response from the US through mediators. The plan would have seen the Strait of Hormuz reopened about a week after a number of conditions were met, including an end to fighting across the Middle East. And a missing persons expert who says she's been supporting Gus Lamont's family has urged compassion on the first anniversary of the boy's disappearance. Four-year-old Gus went missing from his family's remote sheep station near Yunta 1 year ago today. Gus's parents, Jess and Josh, have released a video appealing for information, and the South Australian government has announced a $1 million reward. Missing persons researcher Professor Sarah Wayland says anniversaries are traumatic for families and has urged anyone with information to come forward. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: من أعمال وائل كفوري الجديدة غنيته محبوبي سمعناها أنا وياكن عبر 2 AM أستراليا 1638 AM. رح كمل معكن وفي شغلة بدي أحكي عنها لفتتني كمان بكلمة لبنان بالأمم المتحدة. تقريبا بنفس الوقت اللي كان فيه الحديث عن وقف الحرب واستعادة السيادة كان الجنوب بعده عم بيعيش واقع مختلف تماما، وهيدا التناقض لازم نحكي عنه. خلال الجمعة استمر القصف والعمليات الإسرائيلية بمناطق جنوبية، وسجل انفجار كبير حد الطيبة ودير سريان، إضافة لغارة على وادي بين فرون والغندورية وأشعلت حريق كتير واسع. وبحسب تقارير ميدانية في بلدات ومناطق جنوبية بعدها تحت السيطرة الإسرائيلية وعم تشهد عمليات هدم للمنازل. وهون منشوف ليه أهل الجنوب ما بيكفيهم يسمعوا أنه المفاوضات مستمرة وأنه يعني أو أنه في اتفاق على الورق. بالنسبة للشخص يلي بيته عم ينضرب أو أرضه منه قادر يوصل له، وقف إطلاق النار لازم يكون شيء عم بيشوفه بحياته اليومية، عم بيلمسه. بنفس الوقت الجيش اللبناني مطلوب منه ينتشر أكتر، يتحمل مسؤوليات أكتر، بينما الأرض نفسها بعدها مش مستقرة. يعني المرحلة اللي جاية فيها تحدي حقيقي للدولة، كيف بتثبت سلطتها بمنطقة بعدها فيها عمليات عسكرية، وكيف بتقنع الناس ترجع إذا ما عندها ضمانة إنه البيت يلي رجعت له حيضله موجود. الله يحمي أهل الجنوب كلهم والمدنيين، وإن شاء الله هيك اللي عم ينقال بالدبلوماسية وبالاجتماعات يبلش بين يعني يبلش يبين أثره على الأرض، لأنه الناس هي اللي دفعت الكلفة الأكبر ولازالت عم تدفعها. بكمل معكم مستمعينا بين الأغاني وكل الأخبار مشوارنا للساعة 6 المساء. معكم ماريا منصور من استديوهات 2 AM ومايسات من بيروت.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.

0: بهالوقت مستمعينا رح ناخد صورة أوسع عن كل اللي عم بيصير حوالينا من لبنان والشرق الأوسط لأستراليا وباقي العالم. أكيد توأمية أستراليا بتجمع لكم أهم وأبرز التطورات بهالأحد 27 سبتمبر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طابت أوقاتكم من ام تي في وام اف ام. إسرائيل ماضية في مخططاتها العسكرية في الجنوب، وما أعلنته عن بدء مرحلة جديدة في عملها الحربي أخذ في التبلور يوما بعد يوم. فالغارات مستمرة، كذلك القصف المدفعي. واللافت هو تقدم قوة إسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس وتمركزها فيها. إلى ذلك فأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح ومنطقة جزين. فهل بدأت إسرائيل تنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على جبل الريحان؟ كل هذه التطورات العسكرية تحصل فيما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة حتى إشعار آخر. في الإطار برزت اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك، وأبرزها مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والهدف تنسيق المواقف قبل الاجتماع الذي يعقده سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. البداية من مرور عامين على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فأين أصبح حزب الله وماذا بقي منه؟ تقرير ستريدة بعينه.
1: كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام بيكون ذهب السدى.
2: بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله تبدل المشهد كثيرا، فحزب الله الذي خاض الحرب تحت عنوان إسناد غزة وجد نفسه أمام واقع عسكري وسياسي مختلف، فيما بات السؤال يتجاوز خسارة أمين عام إلى ما أصاب بنية الحزب وموقعه وقدرته على فرض خياراته.
3: الواضح أن الحزب عنده ضياع بالتعاطي السياسي، وأكبر دليل ما حصل بملف علي الطاهر. يعني كان بعض نواب الحزب عم بيقولوا أنه علي الطاهر لا تسكت، بالمقابل تبين على بالواقع الميداني شيء تاني، ما يعني أنه من على منن على تواصل حتى مع القيادة المعنية بهذا الموضوع. وهذا التشتت ينعكس أيضا على اتخاذ القرار يلي صار مربوط اليوم بشكل كامل بالحرس الثوري، بعد ما كان بأيام السيد حسن القرار مركزي عن شخص واحد.
2: لكن صورة التحول لم تقتصر على الميدان، في الداخل وفي واحدة من أكثر الجلسات النيابية حساسية انتقد حزب الله بشدة سياسات حكومة نواف سلام، وعندما حان وقت التصويت على ثقة غادر نوابه القاعة من دون أن يصوتوا لا معها ولا ضدها، وفي المقابل صوت حليفه حركة أمل لمصلحة الحكومة. وبين مشهد الجنوب ومشهد مجلس النواب غاب الرجل الذي طبع الحزب بشخصيته لأكثر من ثلاثة عقود. فغياب نصر الله لم يكن غياب أمين عام فقط، كان الرجل يجمع في شخصه القيادة السياسية والحضور الجماهيري والدور المركزي في القرار الاستراتيجي للحزب. أما اليوم فيقود الشيخ نعيم قاسم الحزب في مرحلة مختلفة تماما.
3: اليوم عندهم عنوان خلينا نسميه بالداخل عنوان الهروب من المواجهة بالداخل. اليوم الالتفاف حول سلاح الحزب لم يعد موجود حتى من أقرب المقربين من حلفائه، بيّن أنه كان وهم وفجر بلحظة معينة. بيبقى عنده قوة معينة، إيه هي القوة الإيديولوجيا الموجودة ضمن البيئة الحاضنة، بس منا هي ذاتها اليوم مثل ما كانت عليه قبل سنتين وقبل ثلاث سنين. وحتى كاريزما القيادة اليوم مش موجودة عند الشيخ نعيم قاسم مثل ما كانت موجودة عند السيد حسن أو السيد هاشم.
2: عمان على اغتيال نصر الله، والسؤال لم يعد من خلف نصر الله، بل هل بقي شيء من حزب الله الذي كان يقوده الرجل؟
0: في السياق تراجع انتخابي قبله تقدم ميداني، إسرائيل تصاعد في لبنان، واتفاق عربي أمريكي على الأهداف، لكن بأي ثمن؟ تقرير رامي نصر.
4: ما بعد علي الطاهر وقبل الانتخابات الإسرائيلية مرحلتان تتقاطعان في جنوب لبنان. نتنياهو يتراجع في الاستطلاعات وجيشه يتقدم على الأرض، وبين الموعدين يسعى لبنان الرسمي إلى منع إسرائيل من فرض خريطة جديدة قبل أن يبدأ التفاوض عليها. المؤشرات العسكرية لا توثق حتى الآن تقدما إسرائيليا نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، لكن الاحتمال غير مستبعد وفق مصدر عسكري للإم تي في. لكن الخشية في لبنان تبقى من أن تضيق فرص التنازل الإسرائيلي كلما اقتربت انتخابات تشرين الأول، وأن كانت الاستطلاعات وحدها لا تفسر القرارات العسكرية. لذلك يتسارع البحث في مستقبل الحضور الدولي جنوبا. ويصل المسؤول الأممي جان بيير لاكروا الأسبوع المقبل إلى بيروت لبحث قوة بديلة بمبادرة فرنسية إيطالية أو تعزيز مراقبي الهدنة. أما واشنطن فتحبذ أن يتولى الجيش اللبناني أمن الحدود وحده. وعلى خط الدعم السياسي يتحدث مصدر دبلوماسي عربي للإم تي في عن زيارة لبنانية محتملة للأمير يزيد بن فرحان نهاية الأسبوع المقبل، وعن توافق سعودي إماراتي قطري بشأن التوجهات في لبنان. ويقول إن العرب والأمريكيين متفقون على إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والحد من امتداد إيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تتضح بعد. من هنا الدعم لحكومة نواف سلام كبير، لكن أموال الاستثمار تنتظر الاستقرار وخطوات لبنانية إضافية. أما الرئيس نبيه بري فيلمس زواره في كلامه نبرة أقرب إلى التسليم بميزان القوى القائم، فهو القائل إن إسرائيل تستطيع الآن احتلال ما تشاء، ويتمسك بأن حل المأزق اللبناني لا يأتي إلا من تسوية إقليمية كبرى.
0: هذا وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد الفرحان. وخلال اللقاء تركز البحث على تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية وتفعيل اللجنة المشتركة وسبل خفض التصعيد الإقليمي. وفيما رحب سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة. ثمن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. توازيا أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد، كما أعلن دعم المملكة الجهود القطرية والباكستانية لخفض التصعيد.
5: وضرورة جعل المنطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية، وتؤكد المملكة رفضها جميع محاولات التهجير أو تغيير واقع الأرض الفلسطينية، كما تشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتؤكد المملكة أهمية دعم الجهود الرامية التي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق. تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب، وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية.
0: إلى ميدانيات الجنوب، علم إيراني ينزل بقرار قضائي في حمين الفوأة، وقصف مدفعي على النبطي الفوأة ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى توغل قوة إسرائيلية في كفر شوبة.
6: A neutral bay. We have a broken down car on Falcon Street approaching Merlin Street, taking out one of the lanes for the westbound run. Parramatta, the lights are blacked out. Corner Alfred Street to Hassel Street. In Lane Cove, unscheduled roadworks now underway. Centennial Avenue near Burns Bay Road, taking out the left lane for the northbound run. In Melbourne, Sunshine West on the ring road around Boundary Road, a breakdown. It's taking out the left lane for the Altona bound run with slow traffic past the scene. At Little River, an earlier car fire cleared on the Princess Freeway at Little River Road. All lanes have reopened for the inbound run, but traffic remains very slow past the scene. A Polish man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care and violence. Sign up at polishedman.com. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
7: رجعنا من جديد وبعد الأخبار بكمل أنا وياكم بمشوار الأحد يلي بتمنى يكون عم يمرق عليكم

0: صارت حلوة.
1: إذا بعدنا عم نسأل ليه صعب نحكي عن تهدئة بالمنطقة رغم كل المفاوضات، فهالخبر اللي رح أقلكن إياه هلأ بيعطي جزء من الجواب. بنفس الوقت اللي فيه وسطات عم تتحرك، كمان الصواريخ والمسيرات بعدها عم تتحرك. التحالف بقيادة السعودية قالت مبارح السبت إنه التحالف قال إنه اعترض صاروخين باليستيين ومسيرتين أطلقن الحوثيون باتجاه المملكة. وبحسب التحالف أحد الصاروخين كان باتجاه منطقة الرياض والثاني باتجاه عسير، فكانت يعني أحد المسيرتين متجهة نحو الرياض والأخرى نحو خميس مشيط. والهجمات بتجي بعد أسابيع من تصعيد كبير بين السعودية والحوثيين شمل منشآت نفطية ومناطق داخل المملكة وضربات سعودية باليمن. وهون بتبين عائدة أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل. حتى لو واشنطن وطهران وصلوا لتفاهم، في جبهات تانية إلى حساباتها الخاصة ولازم تنضبط هي كمان حتى نقول إنه المنطقة فعلا دخلت بمرحلة تهدئة. بالنهاية المدني السعودي اللي عم بيسمع انذار والمدني اليمني اللي عم بيهرب من ضربة، الاثنين ما بيهمون كتير اسم المسار الدبلوماسي إذا الخطر بحياتهم اليومية بعده موجود. إن شاء الله يكون في ضغط فعلي باتجاه وقف هالدائرة، لأنه كل ضربة عم ترفع احتمال رد أكبر من اللي قبله. خلينا هون ناخد فاصل غنائي أنا وياكم وننتقل سوا لشادي، تابعونا.

من أجواء عبد الحليم حافظ برجع لعندكم مستمعينا وبذكر مجددا بحالة الطقس لليوم. بسيدني ممطر، الحرارة 17-18 بملبورن و 27 درجة عنا هون ببيروت. رح ننتقل لوائل كفوري قربة الشتوية، خلينا نسمع سوا.

0: لأول مرة حديث جدي عن لقاء ثلاثي بأبو ظبي. رح شارككم تطور دبلوماسي مهم بالحرب الأوكرانية، مش اتفاق سلام ومش معناته أنه الحرب قربت تخلص، بس مجرد شكل الاجتماع المطروح المرة مختلف ورح نحكي عنه. الولايات المتحدة اقترحت عقد اجتماع ثلاثي بيجمع ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وأمريكا بدولة الإمارات بحسب الرئيس الأوكراني. إذا تم اللقاء بيكون محاولة جديدة لجمع الأطراف بصورة مباشرة بدل الاكتفاء بمفاوضات منفصلة مع كل جهة. كمان الرئيس الأوكراني قال أنه أوكرانيا مستعدة للمشاركة، ولكن طبعا الطريق بعده طويل لأنه الخلافات الأساسية حول الأراضي والضمانات الأمنية وشروط إنهاء الحرب بعدها كتير كبيرة. والإمارات كما كان محتمل للاجتماع ملفتة لأن حافظت خلال الحرب على قنوات مع موسكو كييف والغرب، وسبق كمان أن لعبت أدوار بعمليات تبادل أسرى ووسطات. وهون برأيي لازم كمان نكون واقعيين، اجتماع واحد ما بيحل حرب عمرها أكثر من 4 سنين، بس إذا صار في قناة ثابتة بتجمع الأطراف الثلاثة هيدا أفضل من أنه كل طرف يسمع موقف الثاني عبر تصريح أو ضربة. فمن رائب إذا هالاقتراح بيتحول فعلا لموعد ومحادثات أو بضل مجرد فكرة مطروحة. رح ننتقل لاستراحة صغيرة ومن بعدها رح نرجع لأجواءنا وأغانينا، وتحديدا بعد البريك رح نكون مع نانسي عجرم مغنيتها سلموا لعلي.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: Today's best variety.
7: This is my radio.
8: My summer playlist.
9: Ole. Ole.
10: Is it really true in it?
11: What are they saying anyway?
12: On this black party. My radio.
13: You want it? We've got it.
6: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
14: Australia. Australia. Australia. Australia.

0: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وصلنا تقريبا للساعة 4 يعني للأخبار. الأحداث طبعا مثل ما بتشوفوا ما عم توقف، وخصوصي بهالفترة اللي فيها أكثر من مسار دبلوماسي وأمني عم يتحرك بنفس الوقت. فحتى تضلوا دايما بالصورة، موعدكم هلأ رح يكون مع أبرز الأخبار والتطورات من استوديو أخبار 2 أمي أستراليا، ومن بعدها أنا برجع لعندكم ونكفي مشوار الأحد سوا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: تمام 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. صباح الخير من جديد لميس.
12: صباح الخير رضا، وأهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض ترامب لمقترح الهدنة. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا. السعودية تدعو لضمان الملاحة وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تحث على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. البابليون في لورد بعد قداس حاشد في باريس. روسيا تتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: والبداية من ملف الحرب في الشرق الأوسط. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لأنهم يخسرون بشكل بالغ بحسب قوله. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ قرارا بناء على الموقف الأمريكي النهائي الذي سينقله الوسطاء. علي بردة من نيويورك.
14: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترحات طهران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز لم يمنع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من التأكيد أن الدبلوماسية وحدها كفيلة بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. خلال أسبوع من الدبلوماسية المحمومة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اعترف مسؤولون ودبلوماسيون دوليون بوصول الجانبين إلى مأزق عسكريا وسياسيا. ترامب رفض المقترحات التي قدمها المفاوضون الإيرانيون عبر الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي. قال إن الإيرانيين يريدون توقيع اتفاق لفتح مضيق هرمز فورا لأنهم يخسرون كثيرا. أما عرقشي فرأى أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الأمريكيين من هذا المأزق. هذه المراوحة تعني أن الحرب ستبقى تتأرجح بين فترات هدوء وهجمات متجددة من دون أي حل في الأفق. علي بردة، نيويورك، مونتي كارلو الدولية.
12: في الجانب الإيراني أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. في الأثناء اقترح وزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي على الرئيس الصيني عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والصين والولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل من طهران مع علي منتظري.
15: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي مقترحات إيران لوقف الحرب العودة إلى مسار مذكرة التفاهم في إسلام آباد، اقترح علي أكبر صالح وزير الخارجية الإيراني الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية على الرئيس الصيني عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والصين والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقال صالح إن هذا الاجتماع قد يكون من أكثر الخطوات حسما في تاريخ القرن الحالي. ومع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران واستئناف التهديدات ضد إيران، قال العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران لن تتوقف عن مواقبة أمريكا المؤتدية في أي مفاوضات إلى حين تحقق شروطها. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعي أن مضيق هرمز مفتوح لمنع ارتفاع أسعار النفط، لكن السيطرة على المضيق هي بيد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وستبقى كذلك. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
12: على مستوى العقوبات الاقتصادية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. من جهتها الحكومة العراقية أعلنت أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب كما زوار العتبات المقدسة. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. في الموازاة حثت سلطنة عمان على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. شيرين ناصر والتفاصيل.
16: الوزير فيصل بن فرحان قال أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل إمداد العالم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وندد بن فرحان بما أسماها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج خلال الحرب، وانتقد تغيب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، مشددا على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. إلى ذلك أكد وزير الخارجية السعودية أهمية أن تعود الأوضاع في المنطقة لا سيما في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير، وعدم فرض أي رسوم على الملاحة البحرية. أما وزير خارجية عمان بدر البسعيدي فدعا بدوره جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. وجدد البسعيدي التزام سلطنة عمان الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز ودعوة جميع الأطراف للتعاون معها في هذه المساعي.
12: وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في ضمان استقرار الوضع في المضيق. لافروف أكد على أهمية تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران من أجل بنية إقليمية مستقرة. إلى الشأن الفلسطيني، بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أبوابها لاستقبال تسجيل القوائم المرشحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تحديات هائلة. شروق أسعد من رام الله.
17: إسرائيل والولايات المتحدة لم تردا حتى اللحظة على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة. رغم هذا فتح باب الترشيح للقوائم. فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
18: هذه الانتخابات تأتي بعد 20 سنة. هناك حاجة حقيقية لوجود برلمان فلسطيني، وربما تكون هذه الانتخابات أيضا أحد الأدوات التي تساعدنا في إعادة لحمة الوطن. عشان هيك شعارنا هو وطن واحد. التحدي الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
17: يأمل الفلسطينيون بتجديد القيادة بعد أن خلقت 20 عام الماضية فجوة ثقة كبيرة.
19: للصعيد الداخلي الفلسطيني إن الأداء سيء جدا.
20: احنا ما عندناش لا محاسبة ولا مراقبة، البلد ماشي بصوت واحد.
21: انتخاب أشخاص قادرون على مواجهة المرحلة اللي احنا فيها.
22: البلد عكف عفريت والأمور الداخلية مش كتير، يعني الشعب مش عنده ثقة فيها، يعني مش حاس في أفق للتغيير.
23: بوجود الاحتلال يعني كل الانتخابات شكلية.
17: كثيرون يشككون في انعقادها أصلا.
24: هل ستجرى الانتخابات أم لا تجرى؟ هذا في علم الغيب.
25: إسرائيل متوقع أنها تعطل هاي الانتخابات. داخليا شاعر بأنه القيادة المتنفذة ما بدها انتخابات حقيقة يعني.
17: حالة عامة من عدم الثقة بالوضع على الأرض وبالحال الداخلي أيضا. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
12: في الموازاة، أكد رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقودا للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهما كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين. هنا في فرنسا، بعد ترأسه قدسا حاشدا في باريس حضره نحو 700,000 شخص، انتقل البابا ليون إلى مدينة لورد، حيث من المقرر أن يناقش فيها قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. هذا وشدد بابا الفاتيكان خلال لقائه مع عدد من المغتربين والمهاجرين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة على أهمية الالتقاء والعيش معا بكرامة وسلام، داعيا إلى الإقرار بدور النساء الجوهري في بناء حضارة تقوم على المحبة. أحلام الطاهر والتفاصيل.
26: 700,000 شخص من كل أنحاء فرنسا كانوا في استقبال البابا في جادة الشانزليزي، بينما توزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي كان مكرسا لمريم العذراء، حيا خلاله البابا الشباب وصفا إياهم بأنهم كنيسة اليوم، كما وجه تحية إلى المقبلين على المعمودية والمسيحيين الجدد قبل أن يتوجه إلى مزار لورد في جنوب البلاد. وزار البابا دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. وفي المعهد الكاثوليكي في باريس، عبر البابا عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
12: في الملف الروسي الأوكراني، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، متعهدا في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تحقق بلاده أهدافها في أوكرانيا. في الموازاة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته بمنتدى الثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ أن روسيا لا تستعد للحرب مع أوروبا، مشيرا إلى أن تصريحات حول وجود تهديد من روسيا وضرورة الاستعداد للحرب معها ما هي إلا استفزاز ومبالغة متعمدة. مراد أحمد من موسكو.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أنه لا توجد لدى روسيا خطة لشن حرب ضد أوروبا، واتهم الأوساط المعادية لروسيا بأنها تستخدم أوكرانيا كأداة للصراع ضد روسيا، معتبرا أن بعض القادة الغربيين يتعمدون تضليل الرأي العام بالحديث عن نوايا روسيا بشن هجوم على أوروبا من أجل مواصلة جمع الأموال وضخها إلى حكومة كييف. أضاف بوتين أن مقترحات الحل السلمي للأزمة الأوكرانية لا تزال مطروحة، وقد أعلن الجانب الأوكراني استعداده لاستئناف المفاوضات قبل انتخابات الدوما، لكن روسيا الآن مضطرة لإعادة دراسة خطواتها المقبلة بعد الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الأوكرانية على موسكو ومناطق أخرى يوم الانتخابات واستهدف مراكز الاقتراع. وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد أعلن أن روسيا مستعدة لتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل، وأكد أنها لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال فترة المفاوضات، مشيرا إلى أن أوروبا تريد فترة راحة لإعادة بناء الترسانات العسكرية الأوكرانية المنهكة. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
12: وكان لافروف التقى بنظيره الألماني يوهان فاديفول في أول اجتماع بين وزيري خارجتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. فاديفول دعا موسكو إلى التخلي عن نهج التصعيد الخطير الذي تتبناه تجاه ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد به دبلوماسي ألماني. ميدانيا، أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية. عن التطورات الميدانية في كييف يحدثنا مراسل مونتي كارلو الدولية من هناك محمد زاوي.
1: كييف تعيش عمليا تحت ضغط رهيب جدا، وساعات والأيام الأخيرة المشهد يشير إلى تصعيد واضح على مستويين، سواء الحرب الجوية أو القتال على مختلف جبهات القتال. الضغط الجوي أصبح أكثر كثافة. الساعات الماضية أشارت سلاح الجو في الجيش الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت أكثر من 170 مسيرة في استهداف مناطق واسعة. هذه الهجمات أوقعت قتلى وعشرات الجرحى في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في كييف أيضا سجلت إصابات وأضرار في منشآت مدنية، كما أدت الضربات إلى اضطرابات في عمل عدد من المؤسسات الإعلامية وغيرها بعد تضرر مراكز بيانات الإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف. أما إذا انتقلنا إلى خطوط الجبهة، الضغط الروسي مستمر. القوات الروسية تحاول التقدم واختراق الدفاع الأوكراني في دونيسك شرقي البلاد، وهذا المحور ربما الأكثر أهمية.
12: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في كييف محمد زاوي متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات، معظمها لدول إفريقية. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض ترامب لمقترح الهدنة. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا. السعودية تدعو لضمان الملاحة وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تحث على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. البابا ليون في لورد بعد قداس حاشد في باريس. روسيا تتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا. آلاف الإسبان يتظاهرون احتجاجا على أزمة السكن.
13: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: In North Wurrunga, the M1 Pacific motorway just past Gringo Chase Road, a two-car crash has been moved to the breakdown lane, but traffic is very heavy for the southbound run. In Strathfield, a broken-down car for Centenary Drive approaching Arthur Street, taking out the left lane for the northbound run. In Melbourne, Little River, an Alia car fire now cleared on the Princess Freeway at Little River Road. All lanes have reopened for the Melbourne bound run, but traffic remains slow through the area for now. The run has improved somewhat in the last hour. Some minor inbound delays as well further north for the Princess Freeway and Laverton North. Same has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
3: حييكم مجددا مستمعينا، رجعت لعندكم بساعة جديدة. إن شاء الله بعدكم عم تقضوا أحد حلو وهادي وين ما كنتوا. معكم دايما على 2ME أستراليا، وبعد معنا ساعتين حلوين سوا. فخلينا نترك الفيديو هون للأغاني، لا وديع الصافي من هوا نحن يا بشر.

وبمشوار الأحد منكمل مع أغاني الزمن الجميل، وتحديدا هلأ مع صوت الموسيقار ملحم بركات، غنية فيها حنين للحبيب وعتب من القلب. من الأغاني اللي بعدها عايشة معنا لليوم رح نسمع سوا شبك حبيبي هون راديو 2ME، وإن شاء الله أوقاتكم سعيدة.

0: حلوة
1: بالموسيقى وأجواء الأحد الرائعة. مكملين نحن وياكم ورح نسمع هلأ لوائل كفورة قربة الشتوية وعصيرة الشتوية والطقس. خلينا نشوف معكم لبكرة التنين مع بداية أسبوع جديد كيف حيكون الطقس. بسدني الحرارة كحد أقصى 18، بملبورن كمان 18، وعنا هون ببيروت شكلها عن جد قربت الشتوية وكتير كمان. بكرة طقسنا ممطر والحرارة بتنخفض شوي نسبة عن الأيام السابقة، بتوصل بكرة كحد أقصى ل 26 درجة. منكمل مع وائل.

0: بلاكي.
1: في خبر اليوم بيستحق نوقف عنده لأنه ممكن يحدد بأي اتجاه رايحة المنطقة بالأيام الجاية. بعد أسابيع من الضربات والتوتر بملف هرمز، إيران حطت اقتراح على الطاولة، وهلأ الكرة بالملعب الأمريكي. إيران قالت امبارح السبت إن بعد ناطرة رد رسمي من الولايات المتحدة على اقتراح قدمته لإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل طبيعي. الاقتراح الإيراني النقل للأمريكيين عبر وساطة قطرية، وطهران بتقول إن قادرة تعيد فتح المضيق وتنهي الأعمال القتالية بالمنطقة خلال 7 أيام إذا تم الاتفاق على الشروط. بس بنفس الوقت كمان في صحيفة عم بتقول إنه الرئيس دونالد ترامب رفض الخطة. إيران عم بتقول إنه بعد ما تلقي جواب رسمي أمريكي، وبالتالي بالنسبة إلى المفاوضات من أفلت رسميا. وهون في فرق مهم بين خبر صحافي عن موقف ترامب وبين رد رسمي يوصل عبر القنوات الدبلوماسية، ولهيك طهران بعد ناطرة. واللي بيخلي الموضوع مهم إلنا كلنا إنه هرمز ما بقى يعني ملف سياسي بعيد، تعطيل وأثر عن النفط، حركة السفن، التأمين والشحن، ووصل أثر لأسعار الوقود بكتير من البلدان البعيدة. وأكيد ملاحظين كتير هالموضوع عندكم كمان تحديدا بأستراليا. فإذا صار اتفاق، أول إشارة فعلية لازم نراقبها مش بس بيان سياسي، بدنا نشوف السفن عم ترجع تتحرك بشكل طبيعي. وإذا ما صار اتفاق، هون بيرجع السؤال الأصعب، هل المنطقة داخلة على جولة تصعيد جديدة؟ ما بنعرف، فالأيام الجاية بتعطينا يمكن الجواب. رح نوقف هون مع استراحة وبعدها بنرجع.
2: نزلت الأب تاعو التوام اي وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2MA.

بما أنه اليوم الأحد هو ختام احتفالات عيد مار يوحنا الحبيب، منحب نعيد كل اللي عم بيحتفلوا بهالمناسبة ونقلكن كل عيد وأنتوا بخير، نهار مبارك للجميع، وإن شاء الله تكون هالمناسبة حاملة مع السلام والخير والطمأنينة لكل البيوت والعائلات. واللي رح يكونوا مشاركين اليوم بالإقداديس ومهرجان العيد أكيد منتمنى لكم احتفال مبارك وأوقات حلوة مع الأهل والأصحاب والأحباب. رح ناخد استراحة كتير قصيرة، خليكن معنا وبرجع لعندكن ومنكمل أجمل أوقاتنا.

0: وقبل ما نفوت بآخر ساعة من مشوارنا اليوم الأحد، خلينا نرجع نستجمع كل الأخبار، كل التطورات وأحداث المنطقة يلي بتتغير من مش من يوم ليوم، من ساعة لساعة كمان، ومع أكيد منشوف كل الأخبار المحلية بأستراليا وأبرز التطورات حول العالم. 2ME رح تقدم لكم هلأ أهم أخبار الساعة من استديوهات الأخبار برفقة الزملاء، ومن بعدها برجع لعندكم ومنكفي سوا على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: مرحبا، معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح خطة بشأن هرمز، وتقارير تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مئات الألاف يحضرون قداسا ضخما يحييه البابا ليو الرابع عشر في باريس. الألاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لسبعة أيام في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما أفادت تقارير برفض رئيس دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. فعن معيقات التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بهذا الخصوص بين الطرفين، يحدثنا المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد المدحجي، لنستمع إليه.
10: حتى الآن ما هو باين أن ترامب لا يريد أن يعطي إيران أي امتياز في هذه الظروف، وإيران تظن أنه بإمكانها أن تستغل فترة الحملة الانتخابية أن تحصل على بعض الامتيازات من ترامب وفق توافق محدد. إيران تحصل على بعض الأموال بالمقابل تفتح مضيق هرمز، يقال أن الأموال تقدر ب 12 مليار دولار، لكن ترامب يريد من إيران تنفيذ كامل شروطه وهي تتعلق بالنووي. إيران تظن أنها لا يزال بيمكنها أن تستخدم ورقة مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة سيطرت على الجانب العماني لمضيق هرمز ولم تعد بحاجة إلى الجانب الإيراني لمضيق هرمز. بالمقابل يجب على إيران أن تتنازل في الملف النووي، وهذا أيضا وافقت عليه إيران بشكل جزئي، لكن دونالد ترامب يريد إنهاء البرنامج النووي بالكامل. فالأمور تبقى عالقة حتى لو توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ما خلال هذه الفترة، لكن هذا الاتفاق لن يدوم. دونالد ترامب يريد حلا دائما للملف الإيراني، ألا وهو تطبيق النموذج الفنزويلي، تغيير النظام الإيراني بإجراء انتخابات حرة.
8: وفي خبر وردنا الآن، حيث رفض ترامب المقترح الإيراني حيث قال أرفض مقترح إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران سيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، ورفض ترامب هذا المقترح بالطبع. قالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة أمنية تنفي تخطيط إيران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. على صعيد آخر، قال التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، حضر المصلون اليوم إلى جادة شانزليزيه من أجل القداس الضخم الذي يحيه البابا ليو الرابع عشر بعد ظهر اليوم في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر حول هذه الزيارة، أحلام الطاهر.
11: نعم حازم، وصل البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الكونكورد إثر موكب امتد لنحو 3 كيلومترات، وكان في استقباله مئات الآلاف من المصلين في جادة الشانزليزيه، وتوزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي يقيمه البابا، وهو قداس مكرس لمريم العذراء قبل أن يتوجه إلى مزار لورد جنوب البلاد. وكان البابا قد بدأ يومه الثاني في فرنسا بزيارة إلى دار بخيتا، وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة، وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك بكرامة وسلام. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. بعد ذلك توجه البابا إلى المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث عبر عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
8: وتلقى أهلام زيارة البابا تهاتفا شعبيا ملفتا منذ يومها الأول، إذ اصطف 300,000 شخصا بحسب الفاتيكان أمس لترحيب به لدى عبوره في السيارة البابوية بوسط باريس. إلى إسبانيا، تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جبسبتة في تموز يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم بأن سبتة ليست للبيع ويجب الدفاع عنها على حد تعبيرهم. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

مساء الخير وأطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا. إذا قعدة الأحد اليوم أخذتكم مع العيلة أو هيك شي مشوار أو حتى نهار هادي بالبيت، إن شاء الله يكون هيك مبارك عليكم وعلى كل أحبابكم هالأحد. ماريا معكم وبعدنا وعلى الموجة 1638 AM، وبهالساعة الأخيرة سوا رح نكمل ضمن جولتنا ورح ننتقل هلأ لعمرو دياب.

رح نكمل ونسمع هلأ مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اشتقت لك. بس رح أرجع وذكر لبكرة التنين كيف حتكون حالة الطقس. بسدني الحرارة 18, بملبورن كمان 18 درجة, وعنا هون ببيروت ممطر وبتوصل كحد أقصى الحرارة لل 26 درجة. خلينا نكمل مع نجوى كرم ومن بعدها مع سوبر ستار راغب علامة.

0: مشوارنا مكمل. مساء الخير لكل المستمعين، لكل شخص بعده معنا ومرافقنا، وأهلا وسهلا فيكن. بدي أخذكن على كلمة لبنان بالأمم المتحدة، لأنه رئيس الحكومة نواف سلام ركز على نقطة حكينا عنها كتير كمان بالأيام الماضية، بس هلأ صارت جزء من الموقف اللبناني الرسمي أمام العالم. شو رح يصير بالجنوب وقت اليونيفيل تنسحب؟ سلام شدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم ترك فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودعا المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني حتى يقدر يتحمل مسؤوليات أكبر. وهيدا الموضوع مش نظري، اليونيفيل موجودة بالجنوب من حوالي 50 سنة، وعندها مواقع وآلاف العناصر، وخصوصا خلال الحرب الأخيرة صارت تقوم كمان بأدوار مرتبطة بمرافقة مساعدات وقوافل إنسانية ببعض المناطق. الانسحاب مقرر يبلش بعد انتهاء المهمة بنهاية 2026، وبالتالي لبنان عنده فترة محدودة نسبيا حتى يحضر للمرحلة اللي بعدها. والتحدي إنه الجيش اللبناني عم يطلب منه بنفس الوقت ينتشر أكتر، يمسك مناطق جديدة، يتعامل مع ملف السلاح، ويحافظ على الأمن ببلد أصلا عنده إمكانات مالية محدودة جدا. فالموضوع ما بينحل بجملة الجيش يستلم، السؤال هو كيف بده يستلم، بأي تجهيز، بأي عدد، وبأي ضمانات أمنية. وبالنسبة لأهل الجنوب يمكن كل هالتفاصيل السياسية تختصر بسؤال واحد: لما القوة الدولية تمشي، هل الوضع رح يكون أأمن أو أخطر؟ وهذا هو السؤال يلي لازم أي خطة للمرحلة الجاية تجاوب عليه قبل ما نوصل لآخر يوم من مهمة اليونيفيل. استراحة، خليكن معنا. Breakfast with Claude. Back again from 5 AM
1: tomorrow morning on 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus 9897222 خلف الـ KFC.
6: Play more, play more, lots more music on.
0: بأي وقت بتحبوا ترجعوا للأخبار والبرامج والأغاني، 2ME أستراليا معكم على 1638 AM وعلى MySat للبث المباشر، وكمان فيسبوك و2ME.com.au. ولكل شخص بحب هيك يعني ذوقه بيروح أكتر للكلاسيكيات والأغاني القديمة الهادية والمطولة، 2ME جولد بتكمل معكم هالجو. وهلأ نحنا رح نكمل أجواءنا مع السيدة فيروز، خليكن معنا تنسمع سوا أغنية من أغنية المميزة.

0: وقت حلوه.
1: بحس هالوقت تحديدا خارج ركوة قهوة، خارج كوفي نسكافيه، قاعدة وهيك واحد يسترخي ويستعد لبكرة، نهار جديد، نهار التنين اللي بيكون يمكن يعني تقل على كتير من الأشخاص اللي بدهم يرجعوا لروتينهم، لهالأسبوع الجديد، للإيميلز، للمكاتب، للشغل، للدراسة، لكل شيء. خلينا نتابع نحن وياكم بأجواءنا وبهالأحد المميز، خليكن معنا للآخر.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Josephine Asher with the top stories. Iran says only diplomacy can solve its conflict with the United States after US President Donald Trump rejected their latest offer to reopen the Strait of Hormuz. Iranian officials say they have seen the initial rejection but are waiting for mediators to convey the definitive US position. Iran offered to reopen the strait within 7 days and resume talks on its nuclear capacities in exchange for a number of conditions. But Mr. Trump says the closure of the vital waterway has backfired on Iran. WA police say they've arrested a total of 26 people during grand final celebrations in Fremantle yesterday. While they say most were well behaved, 6 people have been charged after a fight broke out when officers were trying to arrest a man on South Terrace. It left 2 police officers with minor injuries. The Brisbane Lions won their 3rd AFL Premiership in a row with a 7-point victory over the Fremantle Dockers at the MCG. And the government says it's working closely with OpenAI over the breaching of government websites. It was revealed last week an OpenAI agent hacked websites, including a Medicare database. Deputy Prime Minister Richard Marles says the incident is being treated seriously and an investigation is underway. But the opposition says the government should be prioritising the security of government websites. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: وهيك وصلنا بهالأثناء لنهاية وقتنا سوا لهالأحد. كان معكم ماريا وبشكركم كتير على هالرفقة، على هالوقت اللي قضيناه سوا، وبتمنى لكم لإلكن ولا عائلتكن أحد مبارك ومسا هيدي، وإن شاء الله الأسبوع الجديد يبلش عليكن بالخير. هلأ صار وقت أخبار الساعة 6 المساء، و2 أمي أستراليا مثل العادة بتضل قريبة منكن بأهم التطورات من أستراليا، لبنان والمنطقة والعالم. رح أترككن مع الزملاء من استديو الأخبار، وبترجعوا بتكفوا بالبرامج والموسيقى على 16:38 AM برفقة الزملاء. تبعوا حالكن ومنرجع ومنلتقى بكرا إن الله راد من جديد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
8: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
9: To me, Australia.

0: أهلا بكم. من سوريا إلى عكار طريق غير شرعي لا يزال مفتوحا رغم تشديد الإجراءات على الحدود. LLBCI صادفت مجموعة تعبر النهر الكبير خلسة، فما الذي يدفعهم إلى المخاطرة؟ وهل يكفي ضبط الحدود للحد من الظاهرة؟
1: من طرطوس وحمص في سوريا إلى حكر جنين في عكار كانت رحلة هروب هذه المجموعة التي حاولت دخول لبنان خلسة صباح السبت، وعلى ضفة النهر الكبير صادفتها LLBCI أثناء أعداد تقرير عن تهريب البشر من سوريا إلى لبنان.
2: هذا هو النهر الكبير الفاصل بين لبنان وسوريا والذي يعتمده المهربون كخط تهريب. LLBCI تمكنت من الحديث مع أفراد مجموعة كانت تحاول الدخول إلى الأراضي اللبنانية ولكن بعيدا عن الكاميرا. هؤلاء تبين أنهم سنة وعلويون، بعضهم هرب من الضائقة الاقتصادية بحثا عن وظيفة في لبنان، والبعض الآخر دفعه الوضع الاقتصادي والخوف من الاضطهاد على حد سواء للجوء إلى لبنان وترك بلده. المهرب تركهم في منتصف الطريق فور تنبه الجيش اللبناني إليهم.
1: يخبرونك أن المهرب تقاضى ما بين 150 و 300 دولار عن الشخص الواحد، منهم من أتى ليجرب حظه ومنهم من دبر وظيفة مسبقا. وهذه الحالات يضبطها الجيش اللبناني يوميا على طول الحدود الشمالية مع سوريا الممتدة لنحو 100 كيلومتر قبل تسليم الداخلين خلسة إلى الأمن العام.
3: ما فينا نحكي عن نقاط أو حواجز معابر ثابتة هي اللي عليها أكتر شيء تهريب بشكل دائم، لأنه هذا شيء بيتغير حسب الظروف وحسب الأساليب اللي بيستعملوها المهربين. الأحجام والأرقام تتغير حسب الفصول والدورة الاقتصادية. في عنا أبراج مراقبة مزودة بكاميرات متطورة قدرة تراقب لكذا كيلومتر، والمناطق يلي صعب نشوفها على الكاميرات منستعمل طيارات دون طيار لنقدر نشوفها. تسير دوريات راجلة ومؤللة على طول الحدود كمين على المسالك اللي بيعتمدوها المهربين، تنفيذ حواجز.
1: لكن رغم تشدد الجيش لا تزال المخاطرة حلا بالنسبة لكثيرين بسبب ضيق العيش في سوريا، كما يخبرنا عامل سوري دخل خلسة إلى لبنان.
4: أخذني مهرب هو قطعني حاجز زير عمار وعلى المدفون، عدنا بكب من وراء ونزلنا تحت الكراسي. هلا هي إذا في الطريقة الشرعية هي طبعا أفضل، بس المشكلة إنه في صعوبة، يعني سلام بيدك وسلام وين ساكن بدك تجيب لي إفادة سكن بدك. فهوني بلبنان إذا اشتغلت مثلا بيوميتك ممكن مثلا تجيب مثلا تاكل لحمة تاكل دجاج تاكل كذا، ما هونيك الوضع سيء، بتشتغلي مثلا يومين ثلاث أيام أو خمس أيام بتقعدي. افتلاكي بالنسبة لقيمة ما بتتجاوز $10 يعني يومية العامل هونيك سوريا.
1: وهكذا يبقى الدخول غير الشرعي أقل كلفة إذ يعفي من رسوم الإقامة القانونية ومن صعوبة تأمين كفيل. أزمة لا يعالجها ضبط الحدود وحده، بل تستوجب أيضا تشددا في ضبط العمالة غير الشرعية ولا سيما من قبل السلطات المحلية.
0: من تحديات الحدود الشمالية إلى التحديات جنوبا، حيث برز استهداف الجبل الرفيع وسجد في إقليم التفاح. الصعوبات الميدانية قصفا وتفجيرا هذا تتضافر مع الصعوبات الاقتصادية التي يفرضها ضرب المؤسسات والنزوح ليصبح المشهد صعبا. في المقابل تحاول الدولة منع تحول الواقع الميداني الصعب إلى تغيير دائم في ملكية الأرض. مشروع أو قانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب يجمد بيع العقارات والحصص في البلدات المحتلة، فماذا في تفاصيله؟
5: إذا كنت بتملك أرض أو بناء وحتى أقسام مفرزة أو حصص بعقار بأي بلدة محتلة الجيش الإسرائيلي بالجنوب، وإذا مجلس النواب أقر مشروع القانون يلي أعدته وزارة المال وأقرته الحكومة بجلسة 10 أيلول 2026، ما رح تقدر تبيع ملكك قبل زوال الاحتلال من الأرض اللبنانية. فشوف فيه بتفاصيل هيدا القانون. إذا كنت عامل وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع ممسوح لعقار أو شقة أو حصة بالقرى والبلدات المحتلة بين 28 الأول 2023 تاريخ بدء حرب الإسناد وتاريخ نشر هيدا القانون، ما رح تقدر تنفذ هيدي البيوعات وتسجلها بالدوائر العقارية إلا بعد موافقة لجنة متخصصة تتشكل بقرار من وزير العدل وبيترأسها قاضي وبتضم قاضيين آخرين ومهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلف بالإضافة لمساعدين قضائيين. كل هيدا إذا صار مشروع القانون قانون. قرارات هيدي اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بالمنطقة يلي بيوقع فيها العقار أو الشقة موضوع البيعة، أما قرارات محكمة الاستئناف فبتكون نهائية وغير قابلة للطعن أو التمييز. البيوعات المستثناة من هيدا القانون هي عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 8/1/2023، الأبنية المفرزة أو قيد الإفراز أو الإنشاء والمعروضة للبيع من قبل تجار العقارات والأبنية. صاحب مشروع القانون أي وزير المال ياسين جابر بيقول للـ LBCI إنه الهدف منه الحفاظ على هوية الجنوب وديموغرافية المنطقة ومنع استغلال حالة الحرب والاحتلال لبيع الأرض بأسعار رخيصة، والأهم منع نقل ملكية الأرض لإسرائيليين ممكن إنه يتلطوا خلف شركات عقارية بهدف شراء القرى والبلدات المواجهة للمستوطنات، وخصوصاً بضوء اتصالات تلقاها بعض المواطنين من أشخاص عايشين برات لبنان أبدوا رغبة بشراء أراضي بالناقورة مثلاً. مشروع القانون هيدا أحيل لمجلس النواب، وبما أنه ما في له معارضة من أي فريق سياسي من المفترض دراسته بسرعة باللجان المختصة وأقراره بالهيئة العامة حتى يصير نافذ بأقرب وقت ممكن.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفصل.

0: في اليوم الثاني لزيارته الحبرية إلى فرنسا، نحو 700 ألف شخص تحلقوا حول البابا لاوون الرابع عشر في قداس ترددت أصداؤه في العاصمة باريس.
1: في بلد يعد من أكثر المجتمعات الأوروبية علمانية، وفي وقت تراجع فيه الحضور الكنسي التقليدي، ها إن أكثر من 700 ألف شخص شاركوا في القداس الحبري للبابا لاوون الرابع عشر في باريس، ما دفع المنظمين لوصفه بالحدث التاريخي. في ضوء الأعداد التي فاقت التوقعات، قرر المنظمون توسيع المساحة المخصصة للمؤمنين من ساحة الكونكورد وصولا إلى ساحة الإتوال وحتى جادة لا جراند أرمي.

0: عبر الموكب البابوي جادة شانزليزيه الأشهر في العالم وسط عشرات الآلاف بمواكبة أمنية كبيرة وانتشار للشرطة على الأرض والسطوح. في هذه الساحة المعروفة بالكونكورد أو الوفاق، والتي كانت تسمى سابقا بساحة الثورة وأعدم فيها لويس السادس عشر والملكة أنطوانات، رفع المذبح وتحلق من حوله مئات آلاف المصلين في استعادة لمشهد مماثل يعود لثلاثين عاما مع البابا يوحنا بولس الثاني، والذي شارك في القداس الذي ترأسه آنذاك نحو مليون شخص. وفيما غاب الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحضور في القداس، سجلت مشاركة العديد من
1: Colby, a multi-vehicle crash on Richmond Road, which is now closed both ways between Rudy Hill Road North and Alderton Drive. Avoid the area. The lane code, unscheduled roadworks continue Centennial Avenue near Burns Bay Road, taking out the left lane for the northbound run. At Eastwood, the lights are flashing amber. Corner Terry Road at Mitson Road, affecting the run all ways. In Melbourne City Link at the Balti Bridge, reports of a problem for the southbound run approaching the west gate. Traffic on the brakes and trailing back to Footscray Road. Princess Freeway seeing a good run now northbound after a slow afternoon caused by an earlier car fire, which is now cleared at Little River. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. That's the latest traffic, the city and Melbourne together on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: تمام 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. صباح الخير من جديد لميس.
10: صباح الخير رضا، وأهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض ترامب لمقترح الهدنة. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا. السعودية تدعو لضمان الملاحة وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تحث على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. البابليون في لورد بعد قداس حاشد في باريس. روسيا تتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: والبداية من ملف الحرب في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لأنهم يخسرون بشكل بالغ بحسب قوله. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ قرارا بناء على الموقف الأمريكي النهائي الذي سينقله الوسطاء. علي بردة من نيويورك.
11: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترحات طهران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز لم يمنع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من التأكيد أن الدبلوماسية وحدها كفيلة بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. خلال أسبوع من الدبلوماسية المحمومة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اعترف مسؤولون ودبلوماسيون دوليون بوصول الجانبين إلى مأزق عسكريا وسياسيا. ترامب رفض المقترحات التي قدمها المفاوضون الإيرانيون عبر الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي. قال إن الإيرانيين يريدون توقيع اتفاق لفتح مضيق هرمز فورا لأنهم يخسرون كثيرا. أما عرقشي فرأى أن الحل التفاوضي وحده كفيل بإخراج الأمريكيين من هذا المأزق. هذه المراوحة تعني أن الحرب ستبقى تتأرجح بين فترات هدوء وهجمات متجددة من دون أي حل في الأفق. علي برد، نيويورك، مونت كارلو الدولية.
10: في الجانب الإيراني أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. في الأثناء اقترح وزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي على الرئيس الصيني عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والصين والولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل من طهران مع علي منتظري.
12: في وقت رفض فيه الرئيس الأمريكي مقترحات إيران لوقف الحرب والعودة إلى مسار مذكرة التفاهم في إسلام آباد، اقترح علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية على الرئيس الصيني عقد اجتماع ثلاثي يضم إيران والصين والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وإهلال السلام. وقال صالحي إن هذا الاجتماع قد يكون من أكثر الخطوات حسما في تاريخ القرن الحالي. ومع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران واستئناف التهديدات ضد إيران، قال العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران لن تتوقف عن مواقبة أمريكا المؤتدية في أي مفاوضات إلى حين تحقق شروطها. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعي أن مضيق هرمز مفتوح لمنع ارتفاع أسعار النفط، لكن السيطرة على المضيق هي بيد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وستبقى كذلك. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
10: على مستوى العقوبات الاقتصادية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. من جهتها الحكومة العراقية أعلنت أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب كما زوار العتبات المقدسة. دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. في الموازاة حثت سلطنة عمان على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. شيرين ناصر والتفاصيل.
13: الوزير فيصل بن فرحان قال إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل إمداد العالم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وندد بن فرحان بما أسماها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج خلال الحرب، وانتقد تغيب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، مشددا على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. إلى ذلك أكد وزير الخارجية السعودي أهمية أن تعود الأوضاع في المنطقة لا سيما في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير وعدم فرض أي رسوم على الملاحة البحرية. أما وزير خارجية عمان بدر البسعيدي فدعا بدوره جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. وجدد البسعيدي التزام سلطنة عمان الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز ودعوة جميع الأطراف للتعاون معها في هذه المساعي.
10: وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في ضمان استقرار الوضع في المضيق. لافروف أكد على أهمية تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران من أجل بنية إقليمية مستقرة. إلى الشأن الفلسطيني، بعد نحو 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أبوابها لاستقبال تسجيل القوائم المرشحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تحديات هائلة. شروق أسعد من رام الله.
14: إسرائيل والولايات المتحدة لم تردا حتى اللحظة على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة، رغم هذا فتح باب الترشيح للقوائم. فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
15: هذه الانتخابات تأتي بعد 20 سنة، هناك حاجة حقيقية لوجود برلمان فلسطيني، وربما تكون هذه الانتخابات أيضا أحد الأدوات التي تساعدنا في إعادة لحمة الوطن، عشان هيك شعارنا هو وطن واحد. التحدي الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي.
14: يأمل الفلسطينيون بتجديد القيادة بعد أن خلقت 20 عام الماضية فجوة ثقة كبيرة.
16: للصعيد الداخلي الفلسطيني إن الأداء سيء جدا.
17: احنا ما عندناش لا محاسبة ولا مراقبة، البلد ماشي بصوت واحد.
18: انتخاب أشخاص قادرون على مواجهة المرحلة اللي احنا فيها.
19: البلد عكف عفريت والأمور الداخلية مش كتير، يعني الشعب مش عنده ثقة فيها، يعني مش حاس في أفق للتغيير.
20: بوجود الاحتلال يعني كل الانتخابات شكلية.
14: كثيرون يشككون في انعقادها أصلا.
21: هل ستجرى الانتخابات أم لا تجرى؟ هذا في علم الغيب.
22: إسرائيل متوقع أنها تعطل هاي الانتخابات. داخليا شاعر بأنه القيادة المتنفذة ما بدها انتخابات حقيقة يعني.
14: حالة عامة من عدم الثقة بالوضع على الأرض وبالحال الداخلي أيضا. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: في الموازاة أكد رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقودا للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهما كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين. هنا في فرنسا، بعد ترأسه قداسا حاشدا في باريس حضره نحو 700,000 شخص، انتقل البابا ليون إلى مدينة لورد حيث من المقرر أن يناقش فيها قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. هذا وشدد بابا الفاتيكان خلال لقائه مع عدد من المغتربين والمهاجرين المسلمين والمسيحيين من جنسيات مختلفة على أهمية الالتقاء والعيش معا بكرامة وسلام، داعيا إلى الإقرار بدور النساء الجوهري في بناء حضارة تقوم على المحبة. أحلام الطاهر والتفاصيل.
23: 700,000 شخص من كل أنحاء فرنسا كانوا في استقبال البابا في جادة الشانزليزيه، بينما توزعت عشرات الشاشات العملاقة على امتداد أكثر من كيلومترين، وذلك لتمكين الحشود من متابعة القداس الضخم الذي كان مكرسا لمريم العذراء. حيا خلاله البابا الشباب واصفا إياهم بأنهم كنيسة اليوم، كما وجه تحية إلى المقبلين على المعمودية والمسيحيين الجدد قبل أن يتوجه إلى مزار لورد في جنوب البلاد. وزار البابا دار بخيتا وهي جمعية لاستقبال المهاجرين، حيث التقى بعدد من المغتربين المسلمين والمسيحيين وشدد على أهمية الالتقاء والعيش المشترك. وتبعث هذه الزيارة للمركز برسالة واضحة قبل أشهر من انتخابات رئاسية يتوقع أن تعود فيها مسألة الهجرة إلى واجهة النقاش. وفي المعهد الكاثوليكي في باريس عبر البابا عن دهشته من العدد الكبير للمعمدين الجدد، وهي ظاهرة تراهن عليها الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة التصدي لتراجع الإقبال على ممارسة الشعائر الدينية.
10: في الملف الروسي الأوكراني، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، متعهدا في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تحقق بلاده أهدافها في أوكرانيا. في الموازاة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته بمنتدى الثقافات المتحدة في سانت بطرسبورغ أن روسيا لا تستعد للحرب مع أوروبا، مشيرا إلى أن التصريحات حول وجود تهديد من روسيا وضرورة الاستعداد للحرب معها ما هي إلا استفزاز ومبالغة متعمدة. مراد أحمد من موسكو.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أنه لا توجد لدى روسيا خطط لشن حرب ضد أوروبا، واتهم الأوساط المعادية لروسيا بأنها تستخدم أوكرانيا كأداة للصراع ضد روسيا، معتبرا أن بعض القادة الغربيين يتعمدون تضليل الرأي العام بالحديث عن نوايا روسيا بشن هجوم على أوروبا من أجل مواصلة جمع الأموال وضخها إلى حكومة كييف. أضاف بوتين أن مقترحات الحل السلمي للأزمة الأوكرانية لا تزال مطروحة، وقد أعلن الجانب الأوكراني إعداده لاستئناف المفاوضات قبل انتخابات الدوما، لكن روسيا الآن مضطرة لإعادة دراسة خطواتها المقبلة بعد الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الأوكرانية على موسكو ومناطق أخرى يوم الانتخابات واستهدف مراكز الاقتراع. وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد أعلن أن روسيا مستعدة لتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل، وأكد أنها لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال فترة المفاوضات، مشيرا إلى أن أوروبا تريد فترة راحة لإعادة بناء الترسانات العسكرية الأوكرانية المنهكة. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
10: وكان لافروف التقى بنظيره الألماني يوهان فاديفول في أول اجتماع بين وزيري خارجتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. فاديفول دعا موسكو إلى التخلي عن نهج التصعيد الخطير الذي تتبناه تجاه ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد به دبلوماسي ألماني. ميدانيا، أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية. عن التطورات الميدانية في كييف يحدثنا مراسل مونتي كارلو الدولية من هناك محمد زاوي.
1: كييف تعيش عمليا تحت ضغط رهيب جدا، وساعات والأيام الأخيرة المشهد يشير إلى تصعيد واضح على مستويين، سواء الحرب الجوية أو القتال على مختلف جبهات القتال. الضغط الجوي أصبح أكثر كثافة. الساعات الماضية أشارت سلاح الجو في الجيش الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت أكثر من 170 مسيرة في استهداف مناطق واسعة. هذه الهجمات أوقعت قتلى وعشرات الجرحى في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في كييف أيضا سجلت إصابات وأضرار في منشآت مدنية، كما أدت الضربات إلى اضطرابات في عمل عدد من المؤسسات الإعلامية وغيرها بعد تضرر مراكز بيانات الإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف. أما إذا انتقلنا إلى خطوط الجبهة، الضغط الروسي مستمر. القوات الروسية تحاول التقدم واختراق الدفاع الأوكراني في دونيسك شرقي البلاد، وهذا المحور ربما الأكثر أهمية.
10: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في كييف محمد زاوي متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات، معظمها لدول إفريقية. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض ترامب لمقترح الهدنة. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا. السعودية تدعو لضمان الملاحة وحماية أمن الخليج، وسلطنة عمان تحث على ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. البابا ليون في لورد بعد قداس حاشد في باريس. روسيا تتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا. آلاف الإسبان يتظاهرون احتجاجا على أزمة السكن.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: معلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. إسرائيل ماضية في مخططاتها العسكرية في الجنوب، وما أعلنته عن بدء مرحلة جديدة في عملها الحربي آخذ في التبلور يوما بعد يوم. فالغارات مستمرة، كذلك القصف المدفعي. واللافت، الغارات العنيفة التي استهدفت الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح ومنطقة جزين. فهل بدأت إسرائيل تنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على جبل الريحان؟ كل هذه التطورات العسكرية تحصل فيما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة حتى أشعار آخر. البداية من مرور عامين على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فأين أصبح حزب الله وماذا بقي منه؟ تقرير ستريدا بعينه.
1: كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام بيكون ذهب سدى.
2: بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله تبدل المشهد كثيرا، فحزب الله الذي خاض الحرب تحت عنوان إسناد غزة وجد نفسه أمام واقع عسكري وسياسي مختلف، فيما بات السؤال يتجاوز خسارة أمين عام إلى ما أصاب بنية الحزب وموقعه وقدرته على فرض خياراته.
3: الواضح أن الحزب عنده ضياع بالتعاطي السياسي، وأكبر دليل ما حصل بملف علي الطاهر. يعني كان بعض نواب الحزب عم بيقولوا أنه علي الطاهر لا تسكت، بالمقابل بيّن على بالواقع الميداني شيء تاني، ما يعني أنه من على تواصل حتى مع القيادة المعنية بهذا الموضوع. وهذا التشتت ينعكس أيضا على اتخاذ القرار يلي صار مربوط اليوم بشكل كامل بالحرس الثوري، بعد ما كان بأيام السيد حسن القرار مركزي عن شخص واحد.
2: لكن صورة التحول لم تقتصر على الميدان، في الداخل وفي واحدة من أكثر الجلسات النيابية حساسية انتقد حزب الله بشدة سياسات حكومة نواف سلام، وعندما حان وقت التصويت على ثقة غادر نوابه القاعة من دون أن يصوتوا لا معها ولا ضدها، وفي المقابل صوت حليفه حركة أمل لمصلحة الحكومة. وبين مشهد الجنوب ومشهد مجلس النواب غاب الرجل الذي طبع الحزب بشخصيته لأكثر من 3 عقود. فغياب نصر الله لم يكن غياب أمين عام فقط، كان الرجل يجمع في شخصه القيادة السياسية والحضور الجماهيري والدور المركزي في القرار الاستراتيجي للحزب. أما اليوم فيقود الشيخ نعيم قاسم الحزب في مرحلة مختلفة تماما.
3: اليوم عندهم عنوان، خلينا نسميه بالداخل عنوان الهروب من المواجهة بالداخل. اليوم الالتفاف حول سلاح الحزب لم يعد موجود حتى من أقرب المقربين من حلفائه، بيّن أنه كان وهم وفجر بلحظة معينة. بيبقى عنده قوة معينة، هي القوة الإيديولوجيا الموجودة ضمن البيئة الحاضنة، بس منا هي ذاتها اليوم مثل ما كانت عليه قبل 2 وقبل 3 سنين. وحتى كاريزما القيادة اليوم مش موجودة عند الشيخ نعيم قاسم مثل ما كانت موجودة عند السيد حسن أو السيد هاشم.
2: عمان على اغتيال نصر الله، والسؤال لم يعد من خلف نصر الله، بل هل بقي شيء من حزب الله الذي كان يقوده الرجل؟
0: في السياق تراجع انتخابي يقابله تقدم ميداني، إسرائيل تصاعد في لبنان، واتفاق عربي أمريكي على الأهداف، لكن بأي ثمن؟ تقرير رامي نصار.
4: ما بعد علي الطاهر وقبض الانتخابات الإسرائيلية مرحلتان تتقاطعان في جنوب لبنان. نتنياهو يتراجع في الاستطلاعات وجيشه يتقدم على الأرض، وبين الموعدين يسعى لبنان الرسمي إلى منع إسرائيل من فرض خريطة جديدة قبل أن يبدأ التفاوض عليها. المؤشرات العسكرية لا توثق حتى الآن تقدما إسرائيليا نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، لكن الاحتمال غير مستبعد وفق مصدر عسكري للMTV. لكن الخشية في لبنان تبقى من أن تضيق فرص التنازل الإسرائيلي كلما اقتربت انتخابات تشرين الأول، وأن كانت الاستطلاعات وحدها لا تفسر القرارات العسكرية. لذلك يتسارع البحث في مستقبل الحضور الدولي جنوبا، ويصل المسؤول الأممي جان بيير لاكروا الأسبوع المقبل إلى بيروت لبحث قوة بديلة بمبادرة فرنسية إيطالية أو تعزيز مراقبي الهدنة. أما واشنطن فتحبذ أن يتولى الجيش اللبناني أمن الحدود وحده. وعلى خط الدعم السياسي يتحدث مصدر دبلوماسي عربي للMTV عن زيارة لبنانية محتملة للأمير يزيد بن فرحان نهاية الأسبوع المقبل، وعن توافق سعودي إماراتي قطري بشأن التوجهات في لبنان. ويقول إن العرب والأمريكيين متفقون على إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والحد من امتداد إيران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تتضح بعد. من هنا الدعم لحكومة نواف سلام كبير، لكن أموال الاستثمار تنتظر الاستقرار وخطوات لبنانية إضافية. أما الرئيس نبيه بري فيلمس زواره في كلامه نبرة أقرب إلى التسليم بميزان القوى القائم، فهو القائل إن إسرائيل تستطيع الآن احتلال ما تشاء، ويتمسك بأن حل المأزق اللبناني لا يأتي إلا من تسوية إقليمية كبرى.
0: إلى ميدانيات الجنوب، علم إيراني ينزل بقرار قضائي في حمين الفوأة، وقصف مدفعي على النبطي الفوأة ودوحة كفر مين، بالإضافة إلى توغل قوة إسرائيلية في كفر شوبة.
5: سابقة لافتة برزت في الساعات الماضية تمثلت بصدور قرار قضائي قضى بإزالة علم إيراني رفع على أحد المنازل في بلدة حمين الفوأة في قضاء النبطي. القصة بدأت بعدما رفع مناصرون لحركة أمل علم الحركة في أرض تابعة للبلدية، إلى أن مناصري حزب الله أزلوه. عندها أعاد مناصرو الحركة تثبيت العلم في صبة بطون، فكان الرد برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. من هنا تطور الإشكال لتصل القضية إلى مخفر البلدة. عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطية القاضية نجاة أبو شقرة قرارا قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع، كما إزالة العلم الإيراني لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا طالت الصواريخ الارتجاجية مرتفعات سجد في تعميق لنطاق الاستهدافات الإسرائيلية، حيث زعم الجيش الإسرائيلي استهداف مستودع أسلحة لحزب الله
6: في خنيد لحدود 15-20 كيلومتر. هيدي ضرورية لتفتض نسفة وتفيك البنى التحتية، وهي أكيد معروفة بمنطقة سئل حزب الله بسجد بأقليب التفاح.
5: أما دير ميماس فعادت إلى واجهة التطورات، فإلى الأطراف الجنوبية تقدمت قوة إسرائيلية وتمركزت في كروم الزيتون. بلدية دير ميماس كانت طلبت من الأهالي عدم التوجه إلى الحقول وبساتين الزيتون لدواعي أمنية، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 28 أيلول بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
6: قبل الانتخابات لابد من عملية أمنية ضرورية بالجنوب، يمكن دير ميماس أحد أطراف توغل لا تفرض شروط على اتفاق الإطار مستقبلا، وتلاقي مواقع جديدة الإسرائيلي يحسن مواقعه بالمنطقة، ويظهر إحراج أنه دور اليونيفيل غير ضروري.
5: هذا وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على جبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح وعدد من المناطق الجنوبية.
0: من فوضى الجنوب إلى فوضى المتلفز، دعوات لمقاطعة مسلسل فوضى الإسرائيلي، لكن بعد فوات الأوان ربما. الموسم الخامس تصدر المشاهدات، فما الرسائل التي أراد صناعه تمريرها؟ تقرير ماريان زوين.
7: هذا مسلسل إسرائيلي وهو الأكثر مشاهدة في لبنان وإسرائيل، إنه فوضى. يلا فوت النوم حبيبي. وفي وجه هذا العمل تنشر صفحات موالية لحزب الله، بينها مبادرة قاطع قاوم وصحيفة الأخبار دعوة إلى مقاطعته. الدعوة أتت متأخرة بعض الشيء، ففوضى حديث اللبنانيين والمنطقة منذ موسمه الأول.
8: لو كنت قادر على البعض. The greatest music of our time.

عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست

0: بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9899 9799222 خلف الكي اف سي.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

الاشتباه بوجود متفجرات قرب قاعدة فيرفورد الجوية، والشرطة تنفذ اعتقالات وتخلي منازل. بعد رفض ترامب لمقترحات تهران، تقول إن الحرب لم تنتهي بعد وتتوقع هجوما أمريكيا جديدا. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز. روسيا تستهدف مركز بيانات في كييف ومقر البحرية الأوكرانية في أوديسا.

0: مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من بريطانيا، حيث اعلنت الشرطه البريطانيه اعتقال عدد من الاشخاص قرب قاعده فيرفورد في جلوسترشير بموجب قانون المتفجرات. وقالت الشرطه البريطانيه انها تتعامل مع حادث كبير قرب القاعده الامريكيه، حيث تم اخلاء عدد من المنازل احترازيا، كما تم استدعاء فريق من الجيش لتفكيك المتفجرات وفحص عدد من المركبات. وتضم القاعده منشات تستخدمها القوات الجويه الأمريكية، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة طبيعة الحادث ودوافعه. من لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب أهلا وسهلا بك عروب، ماذا عن آخر التفاصيل الميدانية عقب الكشف عن هذا الحادث؟ ودعينا نتحدث أكثر ونفصل أكثر في الأهمية العسكرية لقاعدة فيرفورد، والتقارير التي تشير إلى أنه هناك هجمات أمريكية انطلقت يعني من بريطانيا باتجاه إيران انطلاقا من هذه القاعدة.
1: إذن أبدأ بالخبر من وزير الدفاع الذي سمعنا منه قبل قليل في منشور على صفحته على إكس، قال بأنه يتابع ما يجري في منطقة جلوسترشير عن كثب، وهو يطمئن بأن الوضع هناك بات يعني تحت السيطرة. ولكن رغم أن الشرطة ووزير الدفاع يقولون أن الوضع في المنطقة بات محصور وتحت السيطرة، لكن يعني إعلان حادث أمني كبير بهذا الحجم قرب قاعدة جوية عسكرية بهذه الأهمية هو طبعا حادث مثير للقلق. ما نعرفه حتى الآن بأن هذه طبعا الشرطة قالت بأن هناك حادث أمني كبير في المنطقة، أعلنت حالة طوارئ في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني، وهي تستضيف أفراد وعمليات سلاح جو أمريكي، وقامت باعتقال عدد من الأشخاص المشتبه ب ارتكابهم مخالفات بحسب أو بموجب قانون المتفجرات، وأخلت المنطقة كإجراء احترازي لبعض المنازل هناك. طبعا بحسب الصور التي تخرج عن هذه المنطقة هناك تواجد أمني كبير، عناصر من الشرطة وخدمات الطوارئ، بالإضافة إلى فريق متخصص من الجيش للتعامل مع الذخائر والمتفجرات، وهو يقوم بفحص عدد من المركبات في هذه المنطقة. أهمية هذه المنطقة أو قاعدة فيرفورد كما ذكرتي هي إلى جانب أنها تستضيف أفراد وعمليات سلاح الجو الأمريكي، هي أيضا تستضيف قاذفات استراتيجية أمريكية. هذه القاذفات استخدمت في عمليات نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران خلال يعني الأحداث التي نراها في الشرق الأوسط. هذه القاعدة أيضا لها أهمية من ناحية بنيتها التحتية، هي تمتلك مدرج طويل وقادر على استضافة قاذفات ثقيلة، وهي لذلك تستخدم فيها القاذفات الأمريكية بشكل يعني بشكل روتيني، وتكون محملة بالوقود، هي ثقيلة ومحملة بالوقود. لذلك هذه القاعدة بالنسبة للولايات المتحدة مهمة، وأيضا بريطانيا سمحت للولايات المتحدة باستخدام هذه القواعد في مارس الماضي بعد بدء يعني الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب عروب، يعني العديد من الاعتقالات تمت خلال يعني الكشف عن هذا الحادث، ماذا عن تفاصيل المعتقلين حتى الآن، هوياتهم، ماذا عن المواد المتفجرة التي تم ضبطها في المنطقة، وأيضا ما يجري من تفتيش في المركبات حتى الآن؟
1: لا يوجد تفاصيل حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين تم اعتقالهم، ولا عن يعني عن طبيعة هذه المتفجرات. كل ما نعرفه بحسب البيان الذي صدر عن الشرطة بأنه تم اعتقال مجموعة من الأشخاص بسبب انتهاكات ومخالفات بموجب قانون المتفجرات، وهناك فريق كما ذكرت تابع للجيش يتعامل عادة مع الذخائر والمتفجرات في المنطقة من أجل فحص بعض المركبات المتواجدة هناك، وكإجراء احترازي تم إخلاء يعني بعض المنازل المحيطة في هذه المنطقة.
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن مراسلة العربية عروب عبد الحق، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قال الجيش الإيراني أن أمريكا قد تشن هجوما جديدا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع الإقليمي، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة بحسب تعبيره. قبل ذلك جدد الجيش الإيراني تحذيره لواشنطن بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، إذ حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الأمريكيين من التدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أي سفينة ستعبر من خارج المسار الإيراني لن تتمتع بالأمن وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تيليجرام بأن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر، وذلك بأن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر وزير الخارجية الإيراني بأن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عراقجي بأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف.
2: لقد شهدنا رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي، لكن الوسطاء لم ينقلوا إلينا أي شيء بعد. بالطبع وللأسف نحن نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة، وننتظر أن ينقل الوسطاء إلينا مواقف حاسمة ونهائية. لا بديل عن حل تفاوضي يقوم على العدالة، وهو السبيل الوحيد لكسر هذا الجمود. هذا هو موقفنا، فقد كان تركيزنا الأساسي طوال هذه العملية ينصب على توضيح الشروط اللازمة لفتح مضيق هرمز والمضي قدما في المفاوضات، وهي شروط حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وكان من واجبنا شرح هذه الشروط وعرضها والدفاع عنها هنا.
0: وخلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان طلب بحماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، مؤكدا أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار واستقرار سلاسل الإمداد.
3: سيد الرئيس، أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالمي أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
0: من جهته شدد وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي في كلمته في الأمم المتحدة، شدد على أن التزام عمان بمواصلة المساعي الرامية إلى صون أمن الملاحة في مضيق هرمز مستمر.
4: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز.
0: وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن نحو 13 مليون برميل من النفط يعبر مضيق هرمز يوميا. قال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الجيش الأمريكي يساهم في تسهيل مرور النفط والغاز والمنتجات النفطية والأسمدة عبر الممر المائي.
5: The United States military, all of the joint forces have assured that we can continue, that we are restoring flow of oil and gas and refined products, even fertilizer, out of the Strait of Hormuz. We had a day just this last week where over 20 million barrels of oil, more than pre-conflict levels, flowed out of the straits. The running average today is almost 13 million barrels a day.
0: وفي إطار سعيها لخنق إيران اقتصاديا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسانت: هذه الجهود تؤتي ثمارها. الآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث استهدف الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غربي تعز.

0: 1638 أيام تامي أستراليا عن الغيرة قال أن الغيرة وحش ذو عيون خضراء لا يكفي أن تساعد الضعيف بل ينبغي أن تدعمه.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
0: لو كان الإنسان بيقول كتر خير الله أكتر ما بيشتكي للاقي راحته كيف ما التفت. نهاركم سعيد، الله معكم. هون راديو 2ME.
5: More classic flashbacks only from 2ME.

0: من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 6038 AM أو عبر شبكة الإنترنت. بهديكم ألف تحية, بهديكم كل المحبة, بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا. نحن راجعين مش مطولين, يلا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويني كل الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب, وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
8: ABC News Update to ME Australia.
9: ABC News.
10: Tanmaya Navada with the top stories. UK Prime Minister Andy Burnham says he's receiving updates on a major incident declared near a British airbase used by US military aircraft in southwestern England. Officials say counter-terror police are leading the investigation after several men were arrested on suspicion of offences under the Explosives Act near RAF Fairford. The base has been used by the US to launch attacks against Iran, and an American Air Force spokesperson says its personnel remain vigilant. A nearby village has been evacuated while investigations continue, and officers say they believe the incident is contained. Deputy Prime Minister Richard Marles says the government's working closely with OpenAI over the breaching of government websites. It was revealed last week an OpenAI agent went rogue and broke into websites, including a Services Australia database. An investigation into the breach is now underway. Richard Marles says the incident is being treated seriously, despite the relatively minor nature of the information gathered. And the family of a Melbourne hiker missing in Peru is hopeful a private search effort to find him will bring answers. 2 weeks ago, 30-year-old Jordan Yap set out on a 10-day solo hike in a remote part of the Peruvian Andes, north of the capital Lima. After missing a scheduled flight on Thursday, his family raised the alarm with local authorities and DFAT. So far, they've raised more than $25,000 with specialised Peruvian mountaineering teams engaged to help. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 16:38 AM هون راديو تو ام اي أستراليا. نتابع الفترة، خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية، وقتيل برصاص إسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تشن سلسلة غارات ليلية بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية مرتبطة بالجيش الأوكراني. البابا ليو الرابع عشر في لورد بعد قداس حاشد بباريس لمناقشة قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول عيد العرش اليهودي، في وقت دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفاصيل تفكيك السلطة الفلسطينية. فعند وعي هذا التصعيد وتداعياته يحدثنا من حيفا الصحفي والمحلل السياسي يؤاف شتيرن متحدثا إلى هدى العناز.
10: ما يحدث الآن في الضفة الغربية وفي القدس هو نتيجة لإيد العراش اليهودي التي يحتفل في إسرائيل. جزء من هذا العيد هو الحج القدوم إلى القدس، وخاصة هناك من يريد أن يدخل إلى منطقة الأقصى. حاليا ما نراه من خطوات أمنية هو تشديد دخول إلى القدس من كل مناطق الضفة الغربية، وأيضا منع دخول أي فلسطيني إلى داخل إسرائيل بشكل مخالف، ربما أكثر صرامة وأكثر تشديد مقارنة بما بالعيام قبل العيد. ولكن الآن هناك أيضا في الحكومة الإسرائيلية، حتى سموتريتش يقول اليوم أنه معني بأن تشن حرب على الإرهابيين في الضفة الغربية كما يقول هو. ولذلك هناك جهات التي معنية بالتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، ونرى ذلك في ما يقوم المستوطنون ضد جيرانهم الفلسطينيين، كل ذلك بسبب اقتراب إلى الانتخابات عندما يصبح هذا الموضوع أيضا موضوع سياسي داخلي في إسرائيل.
8: قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع عيوان المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها إلى ما بعد الانتخابات. وفي غزة قتل فلسطينيون وأصيب 7 آخرون اليوم في غارات إسرائيلية على القطاع ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وقالت مصادر طبية محلية أن الفلسطينية عدي العصار البالغة 28 عاما قتل إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربية خان يونس جنوبي القطاع. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل، بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينة قالت موسكو أنها مرتبطة بالجيش الأوكراني. وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مركز بيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسا ومستودعين للطائرات المسيرة في ميكولايف ومقر قاعدة بحرية، بالإضافة إلى مقر دائرة حرس الحدود الأوكرانية و4 مستودعات عسكرية في ميناء كيليا وسفينة شحن كانت تنقل بضائع عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، بدأ البابا ليو 14 مرحلة جديدة من رحلته إلى فرنسا مع وصوله مساء أمس إلى مدينة لوغد، بعدما شاركه نحو 800,000 شخص في باريس قداسا حاشدا أقيم في ساحة الكونكورد، من بينهم حشد سياسي فرنسي. أما في لوغد فموضوع شائك ينتظر البابا. مزيد من التفاصيل مع ريتا خوري.
11: بعيدا عن العلمانية وإبراز دور النساء وغيرها من المسائل الجوهرية التي ناقشها في زيارته الماراثونية إلى باريس، يتصدر عنوان حساس مرحلة زيارة البابا ليون إلى مدينة لورد، فالنقاش يتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. رئيسة الهيئة الوطنية المستقلة ماري جيران دو فوكيرسون طلبت من البابا تشجيع الأساقفة على تقديم إجابات لضحايا الاعتداءات الجنسية، كما أشارت إلى أن لقاء البابا المرتقب اليوم مع 7 ضحايا في لورد يعد لحظة قوية لهم، معتبرة أن اعترافه بوجود هذا العنف الجنسي يشكل جهدا جديدا ومهمة تتجاوز ما قام به أسلافه، إذا ما أصبحت هذه اللقاءات منهجية في كل زيارة. ليون 14 يحيي قداسا في لورد اليوم بحضور نحو 200,000 شخص.
8: شكرا لك ريتا، وبهذا ننهي هذه النشرة الإخبارية ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

0: دايما بدنا نطلب من الرب القدير هو يعطينا القدرة لنقدر نكمل لنقدر نقوم بواجباتنا على أكمل ما يرام بهالوقت وبكل وقت.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووس، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.

0: وصيل شكرا لميسي.
1: هون راديو جيمي أستراليا بيقول برنارد شو: النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: عن النجاح برنارد شو بيقول لا ينتهي والفشل ليس نهائي، ويلي بيخسر معركة ما بيعني انه خسر الحرب. معي
1: Check us out on Facebook 2MA Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 550 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: منتصف النهار بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية، وقتيل برصاص إسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تشن سلسلة غارات ليلية بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية مرتبطة بالجيش الأوكراني. البابا ليو الرابع عشر في لوغد بعد قداس حاشد بباريس لمناقشة قضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول عيد العرش اليهودي، في وقت دعا فيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتحديدها تفكيك السلطة الفلسطينية. فعند وعي هذا التصعيد وتداعياته يحدثنا من حيفا الصحفي والمحلل السياسي يؤاف شترن متحدثا إلى هدى العناز.
14: ما يحدث الآن في الضفة الغربية وفي القدس هو نتيجة لعيد العراش اليهودي التي يحتفل في إسرائيل. جزء من هذا العيد هو الحج، القدوم إلى القدس، وخاصة هناك من يريد أن يدخل إلى منطقة الأقصى. حاليا ما نراه من خطوات أمنية هو تشديد دخول إلى القدس من كل مناطق الضفة الغربية، وأيضا منع دخول أي فلسطيني إلى داخل إسرائيل بشكل مخالف، ربما أكثر صرامة وأكثر تشديد مقارنة بما بالأيام قبل العيد. ولكن الآن هناك أيضا في الحكومة الإسرائيلية، حتى سموتريتش يقول اليوم أنه معني بأن تشن حرب على الإرهابيين في الضفة الغربية كما يقول هو. ولذلك هناك جهات التي معنية بالتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، ونرى ذلك في ما يقوم المستوطنون ضد جيرانهم الفلسطينيين، كل ذلك بسبب اقتراب إلى الانتخابات عندما يصبح هذا الموضوع أيضا موضوع سياسي داخلي في إسرائيل.
12: قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع ون المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها إلى ما بعد الانتخابات. وفي غزة قتل فلسطينيون وأصيب 7 آخرون اليوم في غارات إسرائيلية على القطاع ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وقالت مصادر طبية محلية أن الفلسطينية عدي العصار البالغة 28 عاما قتل إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربية خان يونس جنوبي القطاع. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل، بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينة. قالت موسكو أنها مرتبطة بالجيش الأوكراني. وأوضحت الوزارة أن الضربات صادفت مركز بيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسا ومستودعين للطائرات المسيرة في ميكولايف ومقر قاعدة بحرية، بالإضافة إلى مقر دائرة حرس الحدود الأوكرانية و4 مستودعات عسكرية في ميناء كيليا وسفينة شحن كانت تنقل بضائع عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا. ومن أجواء الحرب إلى الدعوة إلى السلم، بدأ البابا ليو 14 مرحلة جديدة من رحلته إلى فرنسا مع وصوله مساء أمس إلى مدينة لورد، بعدما شاركه نحو 800,000 شخص في باريس قداسا حاشدا أقيم في ساحة الكونكورد، من بينهم حشد سياسي فرنسي. أما في لورد فموضوع شائك ينتظر البابا. مزيد من التفاصيل مع ريتا خوري.
15: بعيدا عن العلمانية وإبراز دور النساء وغيرها من المسائل الجوهرية التي ناقشها في زيارته الماراثونية إلى باريس، يتصدر عنوان حساس مرحلة زيارة البابا ليون إلى مدينة لورد، فالنقاش يتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. رئيسة الهيئة الوطنية المستقلة ماري ديوران دو فوكيرسون طلبت من البابا تشجيع الأساقفة على تقديم إجابات لضحايا الاعتداءات الجنسية، كما أشارت إلى أن لقاء البابا المرتقب اليوم مع 7 ضحايا في لورد يعد لحظة قوية لهم، معتبرة أن اعترافه بوجود هذا العنف الجنسي يشكل جهدا جديدا ومهمة تتجاوز ما قام به أسلافه، إذا ما أصبحت هذه اللقاءات منهجية في كل زيارة. ليون 14 يحيي قداسا في لورد اليوم بحضور نحو 200,000 شخص.
12: شكرا لك ريتا، وبهذا ننهي هذه نشرة الإخبارية ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
0: أستراليا بدي سلم عليكم جميعا بكل محبة، بدعي الكل لا يبقوا معنا، فترتنا مستمرة عبر أستراليا.

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا.

يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا من الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي.

16:38 AM تويمية أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرق، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما داق طعم الدمع ما بيحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة واحدة، مش عارف شو عم بيدور حواليه.

طوبى لفاعلي الخير والسلام، فإنهم أبناء الله يدعون. لكل مين عم يسمعنا بشغله أو متجه لشغله أو هلأ مخلص شغل راجع على البيت، يعطيكم ألف عافية.

0: إذا أسأت للناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو تو إم إي.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits. ABC. News update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. UK Prime Minister Andy Burnham says he's receiving updates on a major incident declared near a British airbase used by US military aircraft in southwestern England. Officials say counter-terror police are leading the investigation after several men were arrested on suspicion of offences under the Explosives Act near RAF Fairford. The base has been used by the US to launch attacks against Iran, and an American Air Force spokesperson says its personnel remain vigilant. A nearby village has been evacuated while investigations continue, and officers say they believe the incident is contained. Deputy Prime Minister Richard Marles says the government's working closely with OpenAI over the breaching of government websites. It was revealed last week an OpenAI agent went rogue and broke into websites, including a Services Australia database. An investigation into the breach is now underway. Richard Marles says the incident is being treated seriously, despite the relatively minor nature of the information gathered. And the family of a Melbourne hiker missing in Peru is hopeful a private search effort to find him will bring answers. 2 weeks ago, 30-year-old Jordan Yap set out on a 10-day solo hike in a remote part of the Peruvian Andes, north of the capital Lima. After missing a scheduled flight on Thursday, his family raised the alarm with local authorities and DFAT. So far, they've raised more than $25,000 with specialised Peruvian mountaineering teams engaged to help. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: امبارح اليوم وبكره كل الفرق بيج ديفرنس.
7: فيكتوريا، لقد عادت هيئه كهرباء الولايه. انا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي ايتها الريح. اذا انت تقولين ان هيئه كهرباء الولايه تستثمر في الطاقه المتجدده مثل طاقه الرياح والطاقه الشمسيه والتخزين، وتدعمنا للتحول الى استخدام الكهرباء في المنزل. إذا هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

روبرت ايمي استراليا 16:38 AM مكملين فترتنا برفقتكم ما تروحوا محل. اذا اختلفنا مع بعض ما بيعني انه لازم نكره بعض. وجهة النظر بنختلف بوجهات النظر ايه الاختلاف مطلوب بس الخلاف اكيد لا. The greatest flashbacks of all time. 2

0: نزيد عدنا للمتابعة، خليكم برفقتنا، عنا محطات منوعة عديدة أكيد اخترناها لترضي أزواقكم جميعا. الله معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى النشرة الثانية، وإليكم أبرز العناوين. أسبوع حافل بالمحطات والمواعيد، والعين على لقاء سلام روبيو. في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله، ترقب لكلمة قاسم وتقرير جديد يكشف أسرار الاغتيال. سلسلة تحركات وأضرابات مطلبية ونقابية يشهدها الأسبوع المقبل بعدما بات الهم المعيشي أولوية. بعد سقوط عرض السبعة أيام، شد حبال أمريكي إيراني ومناورة جديدة في الأفق. أسبوع حافل بالمحطات والمواعيد السياسية والحياتية، فالأسبوع الطالع سيشهد على لقاء منتظر في واشنطن بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والذي يسبق الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة في تشرين الأول دون تحديد موعد نهائي لها. وبحسب المعلومات سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من المحادثات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية. هذا وسيشهد الأسبوع الحالي أيضا سلسلة تحركات وأضرابات مطلبية ونقبية بعد أن بلغت الأوضاع المعيشية حدا خانقا في ظل ارتفاع الأسعار، وأهمها أسعار المحروقات وتدني القدرة الشرائية. في الأثناء تترقب الأوساط كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله وصفي الدين، والتي كشف تقرير إسرائيلي أسرارا جديدة عن عملية الاغتيال. إقليميا ودوليا، شد الحبال الأمريكي الإيراني يعود إلى الواجهة من جديد بعد رفض ترامب عرض السبعة أيام. البداية حياتية وتربوية، فبعد قرار إقفال مدرسة حصارات في قضاء جبيل، اعتصام للأهالي أمام المدرسة استنكارا. التفاصيل مباشرة مع مراسلتنا زينة باسيل شمعون. زينة، ما السبب وراء قرار إقفال المدرسة وكيف هي المشهدية الآن؟
1: خليني أوضح شغلة ريتا بيا، أنه القرار هو قرار إقفال الفرع الثانوي بهذه الثانوية، ثانوية إسطفان جوان عاصب حصارات فقط، وليس يعني الصفوف المتوسطة والصفوف الابتدائية. ولكن هناك رفض تام من الأهالي إقفال هذا الفرع، وبحسب وزيرة التربية ريما كرامي السبب هو أنه عدد المسجلين بهذا الفرع الثانوي لا يتعدى 16 طالب، وهذا شيء مش مزبوط. عرفنا هلأ من الأهالي أنه 40 طالب سجلوا لغاية الآن بهذا القسم، ورفض تام من أهالي هذه البلدة أنه يتم تسكير هذا القسم الثانوي. ريتا بيا، الموضوع أنه اللي عم نشوفه بحصارات عم نشوفه كمسلسل لإقفال مدارس وثانويات، ليس فقط بمنطقة جبال إلما، في جبل لبنان عامة كما عم نشوف كتير في دمج لثانويات لبعضها، ولكن بطريقة غير واضحة وعشوائية. يعني ما عم نعرف على أي كريتير أو معايير عم يتم تسكير أو دمج هذه المدارس، كما أنه معايير إقفال المدارس بالمدن يختلف جدا عن إقفال المدارس والثانويات والأقسام بالقرى والمناطق الريفية. بالمناطق الريفية ممنوع المس بالمدرسة الرسمية، لأنه أنت بس تسكريها عم تقول أيضا كمان للأهالي كمان أنتوا تفضلوا وهجروا هذه المنطقة وانزلوا إلى المدن، يعني نحن عم نعمل نزوح من الضياع إلى المدن، وهذا ما لا نريده. نريد أن الناس تظل مشبسة بأرضها ضل بأرضها. إذن هذه هي النقطة أيضا المهمة، إلى جانب النقطة الاقتصادية طبعا، يلي هو حاليا يجب أن نشجع أن يكون عندنا مدرسة رسمية، لأنه نحن بوضع اقتصادي مزري والأهالي عليهم عبء كتير كبير بموضوع الأقساط. يعني بدل ما نسهل لهذه المناطق ونخلي لهم المدارس الرسمية فاتحة اقتصاديا، لأنه كمان الأهل قالوا لنا أنه نحن إذا اليوم سكرنا هذه المدرسة هون بحصارات، أنا بدي نزل ابني عجبال تيتعلم، ما أنا كمان عم بدفع صرف بنزين زيادة، وأنا عم شيله من بيئته يلي هي بيئة سليمة بيئية. وعادة بهذه المدرسة بيطلع الطلاب بيطلعوا بأعلى نقط، يعني بيكونوا كتير ناجحين، لأنه البيئة هون بيئة نظيفة، بيئة فيها شجر، بيئة فيها هدوء. إذن الصرخة من حصارات لن تتوقف. علمت الام تي في انه بكره في لقاء بين وزيرة التربية ونواب المنطقة، سينقلون صوت الأهالي الذي سنستمع إليه الآن ببعض يعني المقابلات التي أجريناها.
2: نداء إلى الوزيرة، بكل محبة واحترام. مدرستنا بعيدة عن جبال 12 كيلومتر، أولادي مرتاحين بيجوا بحالي نفسية مرتاحة لهون. أنا أجا بكرة بدي وديهم 12 كيلومتر، بدي مليون ليرة، عندي أربع أولاد، بدل ما أعطيهم مأكل وأمنهم ملبس بكون أنا عم بجني على أولادي.
3: أنا عندي أربع أولاد، أنا هلأ من جديد أرملة من 7 أشهر، عندي والدين بالثانوية، أنا بحالة اقتصادية يرسلها كل العالم بتعرف، أنا مش قادرة اخذ اولادي علمهم برا. نحن بنتمنى من معالي الوزيره تتراجع عن قرارها.
4: نحن ما رح نقبل انه المدرسه تتسكر، رح نضل متمسكين بثانويتنا، وما رح نقبل انه نروح لاي ثانويه مجاوره. عدنا السنه ذنبنا برقبتك يا وزيره.
5: نحن اليوم واقفين هون لحتى نطلب نتعلم، لانه مش حق غيرنا عم يتعلم ونحن لا، ومش منطق انه بطرابلس عم ترجع تبني مدرستين وهون نحن عم بتسكر ثانويتنا.
0: في السياق ينضم إلينا مباشرة عضو لجنة التربية والتعليم العالي النائب إدغار طرابلسي، الذي يرفع الصوت عاليا حيال مخطط إقفال المدارس. يعني سعادة النائب، أولا أهلا بك، كيف تقرأ هذه الحملة ضد إقفال عدد من المدارس وما الهدف منها؟ يعني اليوم استمعنا للزميلة زينب الشمعون وشفنا تمسك الطلاب والأهالي بعدم إقفال هذه المدرسة بالذات، رأيك بالموضوع؟
6: أول شيء تحية لأهل حصارات ووقفتهم، وتحية للأم تي في يلي من أول يوم عم منعيني مشاكل مع وزارة التربية، والأم تي في عم بتواكب، وإن شاء الله بنتصدى لهالمخطط يلي هو مخطط في مؤامرة على المدارس الرسمية. وأنا من عندك بعتذر.
0: ما السبب برأيك ساعة النائب؟
6: هيدي المؤامرة عم تجي بنفس الوقت يلي عم نفتح السجون عم نقفل المدارس، وهي المدارس الرسمية بدل ما يكون في خطة وطنية للنهوض في خطة للأقفال. وأنا متأسف أقول كان في كذب أنه تقليص النفقات، هيدي المدرسة أوقفت لوزارة التربية وهيدي ما بيدفع عليها ولا ليرة على المبنى، ما في أجار، هون بتشوف الكذب. وهذه المدرسة بحصارات يجب أن تبقى مفتوحة، مثل ما بنحكي عن جزين وبعد المتن كسروان جبيل، فنحن مع حصارات اليوم. هذه للأسف مؤامرة على المدارس، ورح أقول بالمناطق المسيحية، اسمحي لي أقول هالكلمة.
0: نعم.
6: هذه مؤامرة على المدرسة الرسمية بالمناطق المسيحية.
0: سعادتك، هناك لقاء غدا بين وزيرة التربية ونواب المنطقة، برأيك ما هذا اللقاء إلى ما سيقول؟
6: أول شيء منشد عقيدهم لزملائنا النواب، وإن شاء الله ينجحوا مثل ما أنا سبق ونجح بقصة المنصورية في المتن في العام الماضي. وهيدي المدرسة لما البلدية والأهالي والمطران ميشيل عون والأبونا كلهم بيتمسكوا فيها، على الوزارة أن تنصت وتسمع.
0: طيب لنختم أنا وياك سعادتك، برأيك ما هي الخطوات يلي رح تاخدوها؟
6: نحن كلجنة التربية النيابية رح ندعي الوزيرة تجي على لجنة التربية النيابية، ونحن يوم الأربعاء صباحا عندنا موقف من البرلمان بخصوص وزارة التربية وأخطاءها وإخفاقاتها، لأنه هي إخفاقات بالجملة. فنحن شغلتنا كنواب ندافع عن حقوق الشعب، بنفس الوقت نراقب ونحاسب الوزارة.
0: طيب سعادتك، كيف ستحاسب إذا لم تتراجع وزيرة التربية عن هذا القرار؟
6: قطعنا بهيئة عامة مؤخرا كانت للمساءلة، والرئيس بري وعد بالاستجواب، وهذا رح بيكون بوقت قريب، ستستجوب وزيرة التربية أمام البرلمان، وإذا ما تجاوبت وما قدمت جواب مقنع سنطرح الثقة بها.
0: نعم، مقرر لجنة التربية والتعليم العالي النائب إدغار طرابلسي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. في بيروت رأس البطريرك الماروني الكاردينال مارشار بطرس الراعي قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت لمناسبة تكريس مذبح التوبويين البطريركيين مار ستفن دويهي وماري ليس لحويك بحضور رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون. وأكد الراعي خلال عظته أن الصبر ليس انتظارا سلبيا ولا استسلاما للأزمات، بل يتمثل في الثبات على الهدف ومواصلة العمل إلى حين تحقيق النتائج.
7: سامحنا اللهم واغفر لنا. المطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني. الدولة تحتاج أيضاً إلى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، فالوحدة لا تفرض بقرار.
0: في المستجدات الأمنية، استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة حديتا بأربع قذائف قبل أن تتحرك القوات المعادية باتجاه مركز في البلدة، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على إشعال حريق في المكان. وطال القصف المدفعي أطراف بلدتي حديتا وحريص في قضاء بنت جبيل، كما أغارت مروحية إسرائيلية على دفعتين على مركز تجاري على طريق عام شوكين ميفدون في المرة الأولى التي تستخدم فيها المروحيات القتالية في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوبا. نظمت بلدية صور معرضا للمونة والأدوات الحرفية بهدف تشجيع ودعم المرأة الجنوبية اقتصاديا وتعزيز حضورها. وجمع المعرض نساء عرضن منتجاتهن من المونة والأشغال اليدوية والحرفية في مساحة لتسويق إنتاجهن. ويأتي المعرض في ظل الظروف الصعبة كعلامة صمود الجنوبيات اللواتي يواصلن العمل رغم التحديات. في الأبيات أقيم قداس إلهي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان فجر السيادة بدعوة من منطقة عكار في القوات اللبنانية. وترأس القداس النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الأب الياس جرجس ممثلا راعي المناسبة المطران يوسف سويف. وفي إطلالة عبر الشاشة أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن النضال سيستمر بالوسائل السلمية، مشددا على أن الدولة هي المكلفة بالدفاع عن شعبها، واعتبر أن لا يمكن تحقيق العيش الكريم طالما لا يزال سلاح حزب الله موجودا. بعد الإعلان، إخلاء قاعدة أمريكية في بريطانيا.

إلى الأخبار الإقليمية، حيث أفادت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات ومخازن أسلحة للحوثيين في شرق تعز. توازيا تحدثت تقارير عن استخدام الحوثي في اليمن منظومة إيرانية لإسقاط مسيرات أمريكية. في الأثناء حذر وزير الأعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وسلطات الطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تهديد تشكله ميليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني والدولي بعد الكشف عن استخدامها أسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنع مزودة بتقنيات للتتبع الحراري.

0: do it. Let's do it. Please. Let's do it.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: On 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة بتوقيت باريس.
2: حازم حماد.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. بالرغم من رفض دونالد ترامب مقترحه الأخير، إيران لا تزال تنتظر استلام الرد الأمريكي رسميا من الوسطاء. الشرطة البريطانية تعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة أمنية قرب قاعدة جوية. وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية وضم أجزاء من غزة ولبنان.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: إلى التفاصيل، ونبدأ من إيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية القول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي الوقت ذاته لا تزال إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري والجوي، وإنهاء الحرب والتهديدات المتبادلة في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عراقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وفي سياق آخر مرتبط بإيران، قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكانا من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة. في الشأن الفلسطيني، دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية الفلسطينية. وقال سموتريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي واينات: أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة، ونصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ فما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ يجيبنا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا دكتور محمد يزبك، متحدثا إلى ميساء إسماعيل، لنستمع إليها.
4: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعياد يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك، والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
1: من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها لما بعد الانتخابات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
5: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل ورجعين.

تحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 1638 AM 2ME أستراليا وايضا 2ME.com.la.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME أستراليا.
3: استراحة وبعد راجعين لإلكن، انطرونا ما تروحوا محل.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: إيش يلي بتل ودائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دائما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. بالرغم من رفض دونالد ترامب مقترحها الأخير، إيران لا تزال تنتظر استلام الرد الأمريكي رسميا من الوسطاء. الشرطة البريطانية تعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة أمنية قرب قاعدة جوية. وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية وضم أجزاء من غزة ولبنان.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل ونبدأ من إيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية القول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي الوقت ذاته لا تزال إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
10: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري والجوي، وإنهاء الحرب والتهديدات المتبادلة في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عرقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وفي سياق آخر مرتبط بإيران، قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكانا من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة. في الشأن الفلسطيني، دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية الفلسطينية. وقال سموتريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي واينات: أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة، ونصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ فما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ يجيبنا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا دكتور محمد يزبك، متحدثا إلى ميساء إسماعيل، لنستمع إليها.
11: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعيادا يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك. والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
8: من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها لما بعد الانتخابات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
12: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: مترافين دايما عبر 16:38 AM. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعين.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First.

0: Music.
1: UMI.
0: Music.
1: Australia.
0: Music.
2: The hits before the hit.
3: Today's hottest hit.
1: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
4: دائما بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين منبعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دائما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: الحياة أبسط بكتير من إن نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه، اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة ورح توصل لك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: وزا يعني.

0: ودايما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي بتمنى دايما انه تكونوا بألف خير مستمعينا وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها لأنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير وين رح نكون ومع مين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل الأضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية من العناوين. بالرغم من رفض دونالد ترامب مقترحها الأخير، إيران لا تزال تنتظر استلام الرد الأمريكي رسميا من الوسطاء. الشرطة البريطانية تعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة أمنية قرب قاعدة جوية. وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية وضم أجزاء من غزة ولبنان.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل ونبدأ من إيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية القول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي الوقت ذاته لا تزال إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
14: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري والجوي، وإنهاء الحرب والتهديدات المتبادلة في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عراقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
12: نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وفي سياق آخر مرتبط بإيران، قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكانا من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة. في الشأن الفلسطيني، دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية الفلسطينية. وقال سموتريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي واينات: أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة، ونصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ فما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ يجيبنا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا دكتور محمد يزبك، متحدثا إلى ميساء إسماعيل، لنستمع إليها.
15: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعياد يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك. والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
12: من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها لما بعد الانتخابات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوا. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لكم، ودائما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق، تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا شيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوها عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف أنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوار يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون واعتلي وارتقي. وتحيي لكم لكل مستمعين اللي بحبهم كتير، راديو 2ME أستراليا، برفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو. Classic flashbacks. 2ME.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا.
4: 2ME Australia.

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077 شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. بالرغم من رفض دونالد ترامب مقترحها الأخير، إيران لا تزال تنتظر استلام الرد الأمريكي رسميا من الوسطاء. الشرطة البريطانية تعلن توقيف 5 أشخاص على خلفية حادثة أمنية قرب قاعدة جوية. وزير إسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية الفلسطينية وضم أجزاء من غزة ولبنان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل، ونبدأ من إيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية القول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي الوقت ذاته لا تزال إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
13: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري والجوي، وإنهاء الحرب والتهديدات المتبادلة في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عرقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وفي سياق آخر مرتبط بإيران، قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكانا من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة. في الشأن الفلسطيني، دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم إلى ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية الفلسطينية. وقال سموتريتش في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي واينات: أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة، ونصل في لبنان إلى نهر الليطاني، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا؟ فما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ يجيبنا أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا دكتور محمد يزبك، متحدثا إلى ميساء إسماعيل، لنستمع إليها.
14: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعياد يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى، المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك. والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
11: من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية الفلسطينية عن جنوبها لما بعد الانتخابات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا. ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. احساس انه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبنا.

0: توامي أستراليا من وراء الميكروفون ندى فريد بوجه لكم أحلى التحيات لكم من وين ما كنتوا. عذر.
1: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كت أهم حاجة نحب بعض مصدبين ومتحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، والله لا يجربنا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: ودايما عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: تمام الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين: بابا الفاتيكان يواصل زيارته التاريخية إلى فرنسا، ومن لورد يندد بظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال المؤمنة المؤلمة، ويحث الكنيسة الكاثوليكية على الاعتراف بأخطائها. إيران تعلن احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، وتصر على الدبلوماسية بعد رفض دونالد ترامب خطتها لوقف الحرب. مصادر حوثية تتحدث عن 7 قتلى و40 مصابا في غارة جوية سعودية استهدفت سوقا في اليمن، ولا تعليق من الرياض.
13: وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء من لبنان وغزة. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص قرب قاعدة جوية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، والذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. هذه الأخيرة التي تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح الإيراني والذي يقضي بإعادة فتح المعبر ووقف القتال. والمزيد من التفاصيل من طهران، معك علي الباشا.
14: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. تصريح في حد ذاته يعني أن طهران اشترطت الإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، وتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وإنهاء الحصار البحري والجوي، وإنهاء الحرب والتهديدات المتبادلة في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عرقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: هذا وأفاد موقع أكسيوس منذ قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. هذا طبعا بعد رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني. فماذا بعد هذا الرفض؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية، لنستمع إلى إجابته.
15: هو من المستغرب أيضا حتى الاعتقاد أنه يعني ترامب سينظر إلى أي مبادرة من هذا النوع قادمة من إيران، لأنه فعليا هو اتخذ خطوات أهم بكثير ونقلت الصراع إلى مراحل متقدمة تجعل الولايات المتحدة في حالة سيطرة تامة عبر الحصار البحري والجوي، وقد نكون أيضا على أعتاب الحصار البري وعقوبات غير مسبوقة. وبالتالي نحن نتعامل مع المسألة الآن أن الولايات المتحدة خطواتها التصعيدية لا يمكن أن تحلها مبادرة إيرانية لا تفي ولا تقدم شيء حقيقة، لأنه هي نفس النقاط التي كانت الولايات المتحدة يمكن أن تقبلها في فترة معينة، لكن اليوم أعتقد مطلوب تقديم إيران لتنازلات أكبر. عداك على أن المعضلة الأساسية في التعامل مع إيران سياسيا تبقى فكرة من يدير إيران ومن يتخذ القرار وكيف يمكن أن تترجم المفاوضات إلى خطوات عملية. فهذا يعني أنه نحن أمام تعميق الأزمة في إيران، استمرار الولايات المتحدة بعزلة إيران اقتصاديا وسياسيا، وهذا يعني أننا أمام رغبة أمريكية في تفجير الأزمة في الداخل الإيراني.
13: كنا في الاستماع للباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة. في اليمن أسفرت ضربة نفذتها السعودية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين، هذا وفقا للإعلامية الحوثي، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الرياض إلى حد الآن. والتفاصيل معك عزيز منجلي.
16: الحصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، وقالت قناة المسيرة إن مقاتلة سعودية استهدفت متاجر في سوق شعبي بمفرق ماوية شرق مدينة تعز. لا تعليق من الرياض على الغارة ولا على الحصيلة. في المقابل أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن قواتها استهدفت معسكرا ومركبات للحوثيين في المكان نفسه. وقالت 3 مصادر عسكرية يمنية لرويترز إن الحوثيين كانوا قد أنشأوا معسكرا قريبا من السوق، وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية المعترف بها دوليا، وقد تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى واحدة من أبرز جبهات القتال مع الحوثيين. المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تحدث السبت عن 27 غارة سعودية على تعز ومأرب وصعدة وعمران وإب وحجة في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الرياض اعتراض مسيرتين باتجاه العاصمة. ونقلت نيويورك تايمز أن محمد بن سلمان طلب من ترامب مجدداً المساعدة على مواجهة تقدم الحوثيين، بينما أفاد موقع أكسيوس بأن واشنطن رفضت طلباً سعودياً بشن ضربات على الجماعة.
13: وفي ملفات الشرق الأوسط نبقى في تصريحات أخرى مثيرة للجدل والاستياء. دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسائيل سموتريش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي وإلى الذهاب حتى إلى حرب في الضفة الغربية المحتلة. التفاصيل معك ريتا خوري.
17: كما في غزة كذلك في الضفة الغربية لم تستغرق تصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أكثر من وقت استضافته في موقع إخباري إسرائيلي ليعلنها حربا على جبهات عدة، إذ دعا أولا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وكذلك المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في قطاع غزة والخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. لم يكتفي سموتريتش بذلك بل دق طبول الحرب في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب بحسب كلامه، مؤكدا أن خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل، كما دعا إلى تطبيق نموذج قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية حيث أصبحت 3 مخيمات للاجئين خالية من سكانها بعد إجلائهم، وقال إنها طهرت هذه المخيمات بالكامل من الإرهاب بحد تعبير الوزير الذي أعلن إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤخرا.
13: ما هي الترجمة السياسية لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ ريتا ميس اسماعيل طرحت هذا السؤال وهي تناقش هذا الملف مع أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا الدكتور محمود يسبك. نستمع إلى إجابته.
18: أولا يعني تقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى، وكذلك يعني كما يفعل الآن اليوم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، هذا المسجد اليوم في هذه الأيام يمنع الفلسطينيين الدخول إليه بحجة أن هنالك أعياد يهودية، ولذلك في تقسيم زماني ومكاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهذا ما يسعون لفعله كذلك في الأقصى المسجد الأقصى. ومن الناحية الأكبر هي إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، ويعني الاستيطان يكون هدفه هذه المرة لتهجير سكان قطاع غزة إذا أمكن ذلك، والأهم هو بالنسبة لأهالي لبنان وسوريا أن هذه المناطق على ما يبدو سيكون من الصعب جدا في المفاوضات أو أي مفاوضات يعني الضغط لانسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق في لبنان وفي سوريا. والخطة الإسرائيلية هي ضم هذه المناطق وإقامة مستوطنات في هذه المناطق اللبنانية والسورية.
13: كنا في الاستماع لمحمود يزبك أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا. توفد الألاف من أنصار حزب الله إلى محيط ضريح يمينه العام السابق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ليحياء الذكرى الثانية لاغتياله في غارة إسرائيلية، متمسكين بمواقفهم رغم أن حربين أضعفتا الحزب المدعوم من إيران في السنوات الأخيرة. هذا وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال إن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد تعبيره. هنا في فرنسا تتواصل زيارة بابا الفاتيكان البابا ليون 14، ومحطة اليوم تكتسي رمزية كبيرة، فمن مزار لورد حث البابا الكنيسة الكاثوليكية على الاعتراف بأخطائها ومعالجة الجراح العميقة التي لحقت بصفوفها قبيل لقائه بضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها قساوسة في حق أطفال هنا في فرنسا. والتفاصيل معك ريتا خوري.
17: في إطار زيارته الفرنسية وبعد يومين حافلين سياسيين الأمريكيا في باريس يتابع البابا ليون 14 نضاله لترميم صورة الكنيسة التي هشمتها اعتداءات الكهنة على القاصرين. ففي مدينة لورد أحيا قداس الأحد ثم التقى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يفتح أحد أكبر الملفات الشائكة المتعلقة بالكنيسة، وهو موضوع لم يتحدث عنه منذ بداية زيارته الجمعة إلى فرنسا. فخلال اجتماع مغلق شجع البابا الأساقف الفرنسيين في لورد على مواصلة عملهم في مواجهة ما سماه آفة الاعتداء الجنسي المؤلمة، وذلك قبل أن يلتقي عددا من ضحايا هذه الاعتداءات. وكان ليو 14 محط ترقب كبير بشأن هذه القضية التي لا تزال حساسة للغاية بالنسبة للكنيسة الفرنسية بعد 5 سنوات من التقرير الذي قدر عدد الضحايا القاصرين داخلها ب 330 ألف ضحية منذ العام 1950. أرنو جيار رئيس منظمة موفانفان دان بمناسبة زيارة جرائم الكنيسة الجماعية معتبرا أن لقاء البابا بالضحايا السبع غير كاف، مطالبا إياه بإعلانها جريمة ضد الإنسانية.
13: ريتا، وكان البابا قد اعتذر في وقت سابق عن فضائح الاعتداءات التي أضرت بمصداقية الكنيسة في أنحاء العالم، وكان قد قال للأساقفة في زيارته إلى إسبانيا هناك إنه يتعين عليهم الاستماع إلى الناجين من هذه الانتهاكات وتقديم تعويضات لهم. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونت كارلو الدولية. في بريطانيا أوقفت الشرطة 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا. والتفاصيل من لندن معك هدى الحسيني.
19: أعلنت الشرطة البريطانية حالة طوارئ في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، بعد توقيف عدد من الرجال فجر الأحد للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات. وأخلت الشرطة عددا من المنازل فيما فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، وتفحص وحدة متخصصة من الجيش عدة سيارات. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الحادث بات تحت السيطرة، لكن التحقيقات لا تزال جارية. وتكتسب الواقعة حساسية خاصة بسبب قربها من قاعدة فيرفورد التي استخدمت لنشر قاذفات أمريكية منذ بدء الحرب مع إيران. وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية في عمليات وصفتها بأنها دفاعية. حتى الآن لم تعلن الشرطة أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لعمل إرهابي ضدها. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
13: أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص حسب السلطات التي حذرت من أن القوات الروسية تهاجم العاصمة بشكل متواصل، وسيكون ملف الاتهامات الروسية لأوروبا والتصعيد الميداني محل نقاش هذا المساء. نختم هذه النشرة بهذا الخبر، حيث استهدفت طائرة مسيرة مستودعا للنفط في وادي مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي، وأعقبه هجوم على نيالا في جنوب دارفور معقل قوات الدعم السريع. ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بابا الفاتيكان يواصل زيارته التاريخية لفرنسا، ومن لورد يندد بظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال المؤلمة، ويحث الكنيسة الكاثوليكية على الاعتراف بأخطائها ومعالجة الجراح العميقة. إيران تعلن احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز وتصر على الدبلوماسية. ودونالد ترامب يتوقع إجراء محادثة مع طهران هذا الأسبوع. وزير المالية الإسرائيلية اليمينية المتطرف يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة.
12: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
20: المواضيع الشائكي والمواضيع الحساسي اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهيدي الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات، كتار يلي كمان بيهمون أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين. فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتوا تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد راح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي راح يكون في إلها معالجة من خلال لقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروحوا على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكم صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط من توأمي أستراليا. عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

كالعادي ومثل كل ساعة نترافق نحن وياكم مع محطة إخبارية لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. لحظات قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار المحلية الأسترالية على 1638 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن الرئيس ترامب بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين سيجرون مزيد

حتى دارفور. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تتولى التحقيق مع المشتبه بهم الخمسة على خلفية ما وصف بحادثة أمنية كبرى قرب قاعدة جوية أمريكية في جنوب غرب إنجلترا.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس ترامب صرح بأن المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الإيرانيين سيجرون مزيدا من المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان مسؤولون من البلدين قد التقوا الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الرئيس ترامب رفض لاحقا مقترحا إيرانيا بإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على طائرة أمريكية مسيرة تعمل تحديدا تحت الماء في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الطائرة كانت تستخدم لأغراض التجسس، وهي الثانية التي يستولى عليها الحرس الثوري منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الطائرة تخضع حاليا للفحص من قبل خبراء في استعادة البيانات. يشار إلى أن إيران أغلقت المضيق الذي يعد ممرا مائيا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب، في حين فرضت الولايات المتحدة حصارا على جميع الموانئ الإيرانية في ظل هذا الصراع. أعلنت السلطات الصحية الحوثية في اليمن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر غارات نفذها طيران قالت إنه سعودي على سوق تعز المركزي في المحافظة. وقالت وسائل إعلام حوثية إن السلطات دعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، ولم تعلق الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية على تلك الاتهامات. وبثت قناة المسيرة مقاطع فيديو أظهرت سحبا كثيفة من الدخان تخرج من منطقة تجارية في تعز وخسائر بشرية ومادية في المنطقة. على صعيد آخر بثت القناة الموالية للحوثيين مشاهد قالت إنها استهدفت أو الاستهداف للحوثي لتحشيدات سعودية بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وعادة ما تنسب البيانات العسكرية والإعلامية الحوثية مصدر الهجمات للطرف السعودي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، والذي لا يعلق عادة على تلك البيانات. تستعد القوات الأمريكية مع قوات التحالف الدولي للانسحاب من العراق يوم الأربعاء المقبل وفقا لاتفاق عراقي أمريكي وقع عام 2024. الانسحاب لا يسمح ببقاء قوات أمريكية لتدريب القوات العراقية أو الكردية كما حدث عندما انسحبت القوات الأمريكية عام 2011، لكن قادة عسكريين ومواطنين عراقيين يرون الانسحاب من وجهة نظر مختلفة.
1: يقف العراق على مفترق طرق جديد منتظرا انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أراضيه تنفيذ الاتفاق وقعه رئيس الوزراء.
2: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 2ME Australia The Original 2ME.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل.

0: واشياء كتير غيرها، كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Three, two, one. Keep it in your memories.

0: عناوين لبنان راما. مجددا هجومه على الدولة قاسم، السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي. هل يعيد لقاء سلام روبيو الزخمة إلى المفاوضات؟ الراعي اللبناني يحتاج إلى صبر يرافق القرار والحوار والعمل لبناء دولة قادرة. واشتعلت بين الحزب والتيار، فضيحة اللحوم هزت بيروت اليوم. وتتابعونا في لبنان راما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أسبوع مليء بالمواعيد ينتظر لبنان من الملفات الحياتية الضاغطة إلى السياسة والمفاوضات المجهولة المصير إلى لقاءات الرئيس سلام في نيويورك. وفي هذا الإطار سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدأ الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، يحق للمواطن أن يعرف ماذا يأكل في بيروت التي باتت تعتبر من أغلى المدن في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في بلدية بيروت مخالفات صحية خطيرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وشملت الجولات التي نفذت بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج حرس بيروت مناطق الحمراء وعائشة بكار وزاء البلاط وطريق الجديدة والبربير، كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية ومن ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر. بعد نيويورك، يجري رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الطالع سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين في واشنطن، أبرزها مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو. وكان تحدث منذ بعض الوقت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد هجومه على الدولة اللبنانية ورأى أن السلطة في لبنان تساعد المشروع الإسرائيلي بدل أن تواجهه وتقسم البلد. ودائما بحسب قاسم،
1: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
0: النائب ليس حنكش كتب على إكس: لن نتخلى عن شبر واحد من الأراضي اللبنانية ولن نسمح لأحد مهما تعاظمت قوته بأن يسلبنا أي بلدة لبنانية، كما ندعم الدولة في المفاوضات التي تخوضها مع إسرائيل من أجل تحرير الأراضي اللبنانية ونزع السلاح غير الشرعي فورا وإحقاق السلام. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل التيار والحزب.
2: كبرت تعال تعبولت تعبولت تعال
3: نهرمو السكر أو مسكر.

0: رد التيار الوطني الحر على النائب السابق نواف المسوفة، قال إن الأخير يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية في الوقت الذي يسعى فيه التيار إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم فيما وصل إليه الوطن نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب إليها. في خلال ترأسه قداسا لتكريس مذبح الطوباويين مارستفين دويهي ومارليس لحويك في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت وبحضور رئيس الجمهورية، أكد البطريرك الماروني أن الدولة تحتاج إلى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
1: تبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة، دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار.
2: ABC News. I'm Sam Wilkinson. Counter-terrorism police in Britain are still investigating a major incident near an airbase that is used by the US as a launching station for strikes against Iran. Five men have been arrested on explosives and terrorism charges near Fairford in southwest England. US President Donald Trump claims the suspects were planning caused big damage and that they'd been investigated for a long time, although that has not been corroborated by British authorities. Politicians are appealing for calm in Northern Ireland as protesters continue to block a Protestant parade into a Catholic area. For the first time in nearly 30 years, the Orange Order parade had been allowed to go down Gavachy Road in the town of Portadown. The 2,000-strong crowd halting the march included Northern Ireland First Minister Michelle O'Neill, who is a member of Sinn Féin. And Iran's foreign minister says they're ready to respond to any new US aggressions and are also prepared for a resumption of full-scale war. Abbas Araghchi says Tehran still awaits a US response through mediators, a day after President Donald Trump appeared to reject a proposal to open the Strait of Hormuz and resume negotiations. Mr. Trump, meanwhile, has reportedly told the outlet Axios he expects US negotiators to engage in more talks this week. ABC News.

0: مسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
1: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم.
8: TME Australia News.
9: This is ABC News. I'm Sam Wilkinson. Counter-terrorism police in Britain are still investigating a major incident near an airbase that is used by the US as a launching station for strikes against Iran. Five men have been arrested on explosives and terrorism charges near Fairford in southwest England. US President Donald Trump claims the suspects were planning caused big damage and that they'd been investigated for a long time, although that has not been corroborated by British authorities. Politicians are appealing for calm in Northern Ireland as protesters continue to block a Protestant parade into a Catholic area. For the first time in nearly 30 years, the Orange Order parade had been allowed to go down Gavachie Road in the town of Portadown. The 2,000-strong crowd halting the march included Northern Ireland First Minister Michelle O'Neill, who is a member of Sinn Féin. And Iran's foreign minister says they're ready to respond to any new US aggressions and are also prepared for a resumption of full-scale war. Abbas Araghchi says Tehran still awaits a US response through mediators, a day after President Donald Trump appeared to reject a proposal to open the Strait of Hormuz and resume negotiations. Mr. Trump, meanwhile, has reportedly told the outlet Axios he expects US negotiators to engage in more talks this week. ABC News.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: قاسم، السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ما بعد علي الطاهر ماذا تحضر إسرائيل؟ وفي النشرة أيضا: خريطة القوى في إسرائيل قبل شهر من الانتخابات.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. حزب الله يخون السلطة اللبنانية، فقد بلغ الأمر بالأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن قال حرفيا: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. كلام قاسم جاء في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. قاسم كشف في خطابه عن اسم الجنرال الإيراني الذي كان مع السيد نصر الله لحظة الاغتيال، فقال: أستذكر باعتزاز الشهيد القائد اللواء عباس مرتضى نيل فروشان الذي استشهد مع سماحة السيد حسن في المنشأة نفسها، وهو إداري قدير وعسكري متمرس وصاحب رؤية. قاسم أقر بالتراجع أمام الإسرائيلي ميدانيا، فقال: عندما تصعب المحافظة على المكان وترتفع التكاليف يتراجع المقاومون إلى أماكن أخرى. بعيدا من السقف المرتفع لحزب الله، وفي الوقت الذي يخون فيه قاسم السلطة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر غدا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. وفي معلومات خاصة بالLBCI، فإن الرئيس سلام سيطرح بندين: الأول العمل على تأمين بديل من اليونيفل ضمن إطار اتفاق الإطار وتحت مظلة الأمم المتحدة، والثاني الخروج من الحلقة المفرغة. ماذا يبدو أولا؟ الانسحاب الإسرائيلي أو حصر السلاح والعمل على التوصل إلى جداول زمنية تحدد مواعيد الانسحاب وحصر السلاح. كذلك سيطرح الرئيس سلام طرق الإغاثة ودعم الجنوب وإعادة إعماره من خلال شرح الواقع الحالي. إسرائيليا العمل على خطين: الأول الاستعداد للانتخابات بعد شهر من الآن، والثاني التخطيط لما بعد علي الطاهر. ومن هذا الملف نبدأ.
0: أنهت إسرائيل مرحلة علي الطاهر وتراجعت قوتها باتجاه لشقيف، لكن ماذا بعد علي الطاهر؟ وهل نحن أمام تحضير للانتقال باتجاه إقليم التفاح ومن ضمنه جبل الريحان، حيث تتذرع إسرائيل بوجود منشآت كبيرة لحزب الله؟ السؤال مشروع أمام ثلاثة تطورات: إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بدء مرحلة جديدة في جنوب لبنان، تقرير إسرائيلي يتحدث عن نقل حزب الله أسلحة ومعدات وقيادات باتجاه إقليم التفاح وتحديداً جبلي الريحان وصافي، وهو الأعلى في المنطقة ويقدر ارتفاعه بـ 1400 متر، وغارات إسرائيلية في الساعات والأيام الماضية على جبل الرفيع وسجد. فما التفسير العسكري لذلك؟ محللون عسكريون يقولون للLBCI إن الانتشار الميداني الإسرائيلي لا يؤشر حتى الساعة إلى نية بالتقدم نحو معركة واسعة في إقليم التفاح بدليل التالي: أولاً، إسرائيل تربط غاراتها على سجد بإطلاق مسيرة انقضاضية من المنطقة باتجاه قواتها. ثانياً، خريطة النار الحالية تشير إلى أن الضربات تتركز على المناطق المواجهة للمواقع الإسرائيلية في الجنوب أو القريبة منها، ما يشبه حزام الحماية أكثر مما هو تمهيد ناري للهجوم. وهذا المعطى يتقاطع مع حديث زمير عن تثبيت خط مواقع يوفر عمقاً دفاعياً وحرية عمل لفترة طويلة. ثالثاً، سحب الجيش الإسرائيلي وحدات هجومية إلى الخلف، وهذا يتضمن الفرق الثلاث التالية: الفرقة 146 داوود الموجودة في القطاع الغربي وجزء من الأوسط، سحبت منها تعزيزات جولاني والمدرعات واستبدلت بلواء مشاة وتدريب. الفرقة 36 رعد المنتشرة في جزء من الأوسط والشرقي وشمال الليطاني والتي عملت في علي الطاهر، سحب منها لواء الكوماندوس 89 واللواء 55 مظليين، وحل مكانهما اللواء 188 المدرع. أما الفرقة 210 باشان المنتشرة شرقاً فبقي انتشارها على حاله. بالمفهوم العسكري فإن سحب الوحدات الهجومية لا يوحي بالتحضير لهجوم بري جديد، لكن مع إسرائيل تبقى السيناريوهات مفتوحة. فماذا لو اتخذ القرار بالذهاب بعيداً؟ جغرافياً الطريق مباشرة من علي الطاهر باتجاه سجد مروراً بالجرمأ والعيشية وعرمت والريحان صعب، وادٍ عميق وتضاريس قاسية تجعل أي حركة برية مكلفة وبطيئة. لذلك يبرز سيناريو التفافي آخر باتجاه البقاع الغربي عبر المحور التالي: علي الطاهر، دبين، بلاط، برغز، الدلافة، القطرانة وكفرحونة. ومن كفرحونة تتشعب ثلاثة اتجاهات نحو الريحان وسجد، نحو جبل صافي، نحو عين مجدلين وجبل تومات جزين. وهو مسار يتيح تطويق البقاع الغربي وإقليم التفاح من محاور سجد وجبل صافي وتومات جزين. لكن عملية كهذه لن تكون نسخة عن علي الطاهر، هي انتقال إلى عمق جغرافي أكبر وأكثر تعقيداً، وبالتالي ستكون عملية برية إن حصلت مختلفة بالكامل، سواء في حجمها وكلفتها ومدتها. في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله، انتقد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدولة واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسأل قاسم: أين الحكومة من الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات؟ معتبرا أن على السلطة أن تقوم بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض، إضافة إلى واجباتها في الأعمار والترميم. وفي الشق السياسي أكد قاسم أن الحزب حاضر للحوار، لكنه سأل: كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
3: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني، نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين، لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟ أنا بحب لكم شيء، وهذا تذكروا وحتشوفوا قدام، كان يجب على السلطة ولا زال واجبا أن تقوم بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض وكل واجبات تتعلق بالإعمار والترميم. إن شاء الله حنتابع نحن ونضغط على السلطة حتى تقوم بواجبها، لكن أعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات، وتشجيع مساعدة الدول والمنظمات وحث الدولة على أن تقوم بواجبها. يعني في سلة بدنا نحاول نعمل عليها، نحن جزء من هاي السلة. الجزء المتعلق فينا واللي منقدر نعمله بشكل مباشر، أبشركم أننا قريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء، وسنعلن التفاصيل المرتبطة به.
0: واقع الجنوب والحرب التي تخاض فيه شكل سببا من أسباب الافتراق السياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
2: توتر ظهرت معالمه من جديد، فماذا في الخلفيات؟
4: الشخص هذا أنا على يقين أنه ما حدا بيحبه بلبنان، بس اللي كان قادر يتحمله ويحبه هو سماحة السيد رضوان الله عليه.
5: جبران باسيل هو الشخص الذي كان يتحدث عنه النائب السابق في كتلة حزب الله نواف الموسوي، والأخير لم يكتفي بذلك بل وصف كلام باسيل التالي بالمعيب وقليل الحياء.
6: موجودين بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين،
4: قليل الحياء قليل الأدب. شو هذا؟ وين موجود هذا؟ بتطلع بشخصيات تانية بالوسط المسيحي بقول والله لو نتحاور نحن معه بيكون أريح راس، حتى لو كانت على قمة العداء.
5: تصريح الموسوي لم يمر مرور الكرام، فرد عليه التيار الوطني الحر في بيان انتقد فيه الموسوي داعيا إلى تجنب التصعيد الداخلي.
7: كنا نظن أن نائبا سابقا ومسؤولا كنواف الموسوي يفترض به أن يلتزم أولا حدود الأدب واللياقة في التعبير، وثانيا أن يسمع جيدا ويستوعب في شكل صحيح قبل أن يعلق بطريقة خاطئة.
5: وما جرى بين الطرفين يعيد إلى الواجهة الفتور في العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو ليس جديدا. صحيح أنهما رسخا في العام 2006 تحالفا من خلال تفاهم مار مخايل، لكن العلاقة بينهما تحولت مع السنوات من تفاهم راسخ إلى تباعد انتهى بما يشبه الافتراق، والسبب خلافات حول إدارة الدولة وعناوين الفساد والإصلاح، والأهم الملفات الإقليمية وانخراط الحزب فيها من سوريا إلى اليمن، وصولا إلى حرب الإسناد التي عارضها التيار. فماذا عن طبيعة العلاقة اليوم بين الجانبين في ظل التوتر المستجد؟ مصادر التيار الوطني الحر للـLBCI أكدت أن العلاقة مع حزب الله باتت كطبيعة العلاقة بين أي حزبين في البرلمان، وهناك تواصل من خلال الكتل النيابية، لكن لا يوجد أي تواصل آخر على خلفية ما كان يعرف بتفاهم مار مخايل. وأضافت المصادر: نحن مختلفون على حرب الإسناد وديمومة السلاح، ومتفقون على حق لبنان في تحرير الأرض. حزب الله لا يعلق، خصوصا بالتزامن مع إحياء ذكرى استشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. في المحصلة، في السياسة لا تحالفات أبدية ولا الخلافات كذلك، وما جمع الحزب والتيار يوما تبدل اليوم، كما قد تتبدل العلاقة مجددا مع تبدل الظروف والحسابات.
2: السجلات الداخلية يقابلها تعنت إسرائيلي يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
0: أوضح تعبير عن ذلك صدر عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة وإلى شن حرب في الضفة الغربية. وأعلن سموتريتش تأييده لضم مناطق الجنوب وصولا إلى نهر الليطاني، معتبرا أن انتهاء الحرب عند الخطوط التي بدأت منها قد يتيح للخصوم خوض حرب جديدة. المعطى الانتخابي يدفع إذن نتنياهو ووزراءه المتطرفين نحو سلوك التصعيد كورقة انتخابية، خصوصا في ظل الأرقام التي تشير إلى صعوبة وضعه في استطلاعات الرأي.
8: في خطوة قد تقرب نهاية مسيرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السياسية، وقبل شهر تماما من 27 من تشرين الأول المقبل تاريخ الانتخابات التشريعية، اتحدت أكبر 5 أحزاب في تحالف يهدف لإسقاط نتنياهو. فمساء السبت وفي بيت زعيم المعارضة يائير لبيد اجتمع رؤساء أحزاب يشار برئاسة المنافس الأقوى لنتنياهو، والذي يتجاوزه بمختلف استطلاعات الرأي بين 3 و4 مقاعد على الأقل جادي أيزينكو. الديمقراطيون برئاسة يائير جولام، إسرائيل بيتنا برئاسة أبيضر ليبرمان.
9: صباح الخير لكل مستمعين راديو توأمية أستراليا. مع حالة الطقس اليوم رح يكون عنا بسيدني ممطر، درجة الحرارة أقصاها 20 درجة، وعلى صعيد ميلبن درجة الحرارة بتتراوح بين 15 إلى 20 درجة مئوية.

صباح الخير لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالوقت عبر راديو تواني أستراليا. 6:17 باستوديوهاتنا. بتمنى تكون قضيتوا ويك اند حلوة ومع هالأجواء الرياضية الصاخبة اللي كانت انطلاقنا من نهار الجمعة السبت الأحد يلي كان كل يوم عم بيكون في هذه الأجواء الرياضية الصاخبة واللي أكيد بنتمنى بنهاية هالأسبوع يفوز الفريق يلي هو مستحق بنهاية المطاف. يعني اليوم النهائيات اللي عم تخوضها الفرق واللي اشتغلت على حالها كل السنة اللي خلت اليوم فريقين منهم روسترز وأيضا نيوكاسل يخوضوا هالمباريات النهائية الأسبوع يعني هيدا نهاية الأسبوع هيدا. كمان إداء كان كتير حلو معظم المباريات وكمان من بعد مرور 12 شهر صار الفريق هلأ على بعد 80 دقيقة من تحقيق أول لقب الـNRL بريميرشيب لقلو من 25 سنة كانت. يعني هون مشوف نيوكاسل يلي أبدع مبارح برغم من أنه عم يلعب كان بعدد لاعبين أقل ولكن قدر حقق الفوز فألف مبروك لنيوكاسل وبدنا نتمنى السلامة أكيد لنيثان كلير يلي كمان اليوم عنده عملية كبيرة بقدمه نتيجة الإصابة اللي كانت مبارح بقدمه فبنتمنى له أكيد السلامة والشفاء لأفضل لاعب خلال هيدا الموسم. منروح نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم فيما بيتعلق بالنسبة لهون نشوف رح يتم الإعلان عن الميزانية النهائية اليوم. من المتوقع أن تبين تحسن بحوالي 6 مليارات دولار بالنتيجة النهائية للموازنة الفيدرالية ومن المتوقع أن يكون العجز المالي للسنة المالية أقل يعني ولكن الطريقة اللي عم تتحقق فيها هيدا التحسن ما اتضحت. يعني ما بعرف يعني الأرقام اللي أعطوها ما بعرف كيف يعني من وين حسبوها وبالوقت يلي كمان من المرجح أن تكون صادرات السلع الأساسية القوية أحد أكبر العوامل اللي ساهمت بهيدي النتيجة بهيدا التحسن وبتخفيف العجز. طبعا اليوم بالوقت يلي عم بيتم الإعلان عن الموازنة بالوقت يلي عم تتعرض فيه حكومة ألبانيزي لضغوط كبيرة لتقديم المزيد من الدعم للأسر يلي عم تواجه أزمة تكاليف المعيشة وخاصة اليوم كمان رح يشهد مطار سيدني إضراب وتوقف عن العمل مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل. ونحن عم نتحضر كمان لاجتماع بنك الاحتياط الاجتماع اللي رح ينتج عنه قرار بشأن أسعار الفايدة كلها. يعني منشوف الأكترية المحللين الاقتصاديين يلي بيتوقعوا رفع للفايدة من جديد. فبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم اعتقال عدد من الأشخاص 5 أشخاص تقريبا كانوا خارج قاعدة تابعة لرويال إير فورس بجنوب غرب إنجلترا لأنه مشتبه بإعدادهم لهجوم إرهابي. أعلن عن وقوع حادث أمني تم إجلاء حوالي 80 شخص من المنطقة كإجراء احترازي نتيجة التحضير كان لعمل إرهابي خطير. كانت اليو اس طبعا القوات العسكرية عم تستخدم القوات العسكرية اللي كانت عم تستخدم القاعدة لضربات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كان الرئيس الأمريكي كمان دونالد ترامب اللي صرح للصحفيين أنه السلطات كانت عم تحقق بالقضية من فترة وعم تشتغل مع الجانب البريطاني والمشتبه فيهم كانوا ناويين إلحاق أضرار كبيرة بالقاعدة والتعاون مع السلطات البريطانية كان مهم بالتحقيق. فهيدي طبعا اليوم نتيجة الحرب على إيران وما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط يلي رح يخلي كمان هناك تحرك لأعمال إرهابية
يعني بحق الدول يلي اليوم منهم الولايات المتحدة وبريطانيا اللي كانت أعلنت كمان موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية، وبالوقت يلي منعرف أنه الولايات المتحدة اللي عم تشن حربة على إيران. هلأ إيران يلي عم تحاول جر الولايات المتحدة واشنطن للمفاوضات، ولكن ظاهر أنه في شروط هالمرة كتير قوية، وبالوقت يلي عم بتشوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شروط هون العقوبات الاقتصادية يلي عم تعطي مفعولة، خاصة يعني الوضع الاقتصادي الصعب الموجود حاليا في إيران مع العقوبات الاقتصادية يلي عم تخنق إيران أكتر وأكتر. رح نتابع نحن وياكم زيارة قداسة البابا ليون 14 لفرنسا، المشهد الرائع اللي شفناه بنهاية الأسبوع. أكيد هيدا يلي بيطر علامة استفهام كتير كبير، استفهام أكيد لأنه اليوم في هونيك الإيمان المسيحي لا يزال موجود، بالوقت يلي بنعرف أنه فرنسا اللي هي دولة علمانية يلي يمكن شوي صار في توجه نحو الإلحاد، ولكن مع هيدا المشهد اللي شفناه بنهاية الأسبوع بنقول الدنيا بعدها بألف خير، بعد كتير بعد في من المؤمنين بالديانة المسيحية وبتمسكهم بإيمانهم المسيحي، فهيدا شيء اللي أعطى صورة كتير حلوة وكتير إيجابية. هيدي هي فرنسا، وهيدا هو المشهد يلي نحنا كمان بنحلم فيه. رح نتابع نحنا وياكم بهيدا الإطار تحليل زيارة قداسة البابا ليون 14 لفرنسا، وكمان تحليل لهذا التجمع الجماهيري باستقبال قداسته بفرنسا، والمحطات اللي كان أكيد قام بزيارتها البابا ليون 14 لفرنسا. منحكي عنها بسياق مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا، ورح يكون معنا ضيف البريكفاست شو الإعلامي والكاتب جورج راشد، رح يكون معنا عبر

0: Go app. The Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySetGo or KingdomSet.com.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة خدمة تسجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عودي لمتابعة لقائنا من راديو توأمية. بعد لحظات رح ننتقل إلى جولة أخبار الساعة 6:30، ولكن خليني أذكركم بأهم وأبرز أخبار وعناوين اليوم. لماذا رفض ترامب عرض إيران؟ واشنطن توضح الأسباب. ضربات روسية تستهدف أكبر شركة اتصالات في أوكرانيا. أيضا شبهات بصلة إيرانية بمخطط لتفجير قاعدة بريطانية. التفاوض وضربات ترامب يحدد خياراته تجاه إيران، وحسب آخر المعلومات الخرطوم نقص الخدمات يدفع عائدين إلى الرحيل مجددا. بانكوك تحت وطأة المياه، الألاف يبحثون عن ملاذ آمن. رفض الهدنة يعيد علاقة البرهان بالأخوان للواجهة. في أبرز عناوين اليوم أيضا حسب ما ورد بالصحافي عراق جي، في ذكرى اغتيال نصر الله، إزالة الأشخاص لا تزيل الأفكار. اليونيفيل نعمل بكل جدية لتجنب أي فراغ أمني. القناة 12 الإسرائيلية تقدر المؤسسة الأمنية أن حزب الله قد يحاول تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في المستقبل القريب. تحليق للطيران المعادي في أجواء جنوب مصحوبا بغارات وهمية. إيران ترضخ للمفاوضات وترامب يلوح بالضربات. خلينا نروح نحن وياكم لمتابعة أهم ما ورد بأخبار اليوم بجولة أخبار الساعة، جولة أخبار الساعة 6:30. وبحب أذكركم مستمعينا رح يكون لنا لقاء من بعد أخبار الساعة 7 مع الإعلامي والكاتب الأستاذ جورج راشد لمتابعة زيارة قداسة البابا ليون 14 لفرنسا. فكونوا معنا لتحليل وقراءة هذه الزيارة المباركة لفرنسا مع الإعلامي جورج راشد. رح نتابع إذن نحن وياكم من راديو توأمية مع فاصل قصير ومن بعد جولتنا الإخبارية.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: قاسم جدد هجومه. مساء

0: 아나윈 리바노라마. مجددا هجومه على الدولة قاسم السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي. هل يعيد لقاء سلام روبيو الزخمة إلى المفاوضات؟ الراعي لبناني يحتاج إلى صبر يرافق القرار والحوار والعمل لبناء دولة قادرة. واشتعلت بين الحزب والتيار. فضيحة اللحوم هزت بيروت اليوم. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. أسبوع مليء بالمواعيد ينتظر لبنان، من الملفات الحياتية الضاغطة إلى السياسة والمفاوضات المجهولة المصير إلى لقاءات الرئيس سلام في نيويورك. وفي هذا الإطار سيأخذ ملف المفاوضات حيزا وافرا من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدأ الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضان الموقفين الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من عراقيل سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدما نحو الجولة الجديدة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، يحق للمواطن أن يعرف ماذا يأكل في بيروت التي باتت تعتبر من أغلى المدن في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في بلدية بيروت مخالفات صحية خطيرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرجر واللحوم المفرومة. وشملت الجولات التي نفذت بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج حرس بيروت مناطق الحمراء وعائشة بكار وزاء البلاط وطريق الجديدة والبربير، كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية ومن ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة. وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعا لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر. بعد نيويورك، يجري رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الطالع سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين في واشنطن، أبرزها مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو. وكان تحدث منذ بعض الوقت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد هجومه على الدولة اللبنانية ورأى أن السلطة في لبنان تساعد المشروع الإسرائيلي بدل أن تواجهه وتقسم البلد. ودائما بحسب قاسم،
1: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
0: النائب ليس حنكش كتب على إكس: لن نتخلى عن شبر واحد من الأراضي اللبنانية، ولن نسمح لأحد مهما تعاظمت قوته بأن يسلبنا أي بلدة لبنانية، كما ندعم الدولة في المفاوضات التي تخوضها مع إسرائيل من أجل تحرير الأراضي اللبنانية ونزع السلاح غير الشرعي فورا وإحقاق السلام. رد التيار الوطني الحر على النائب السابق نواف الموسوي فقال إن الأخير يهوى كعادته الخطابات المبنية على الأوهام وإثارة النعرات واستفزاز اللبنانيين كافة بإطلاق الشعارات والعبارات الواهية، في الوقت الذي يسعى فيه التيار إلى لملمة الموقف اللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا اللبنانيين إلى التعالي عن جراحهم فيما وصل إليه الوطن نتيجة حروب لم يختاروا الذهاب إليها. في خلال ترأسه قداسا لتكريس مذبح الطوباويين مارستفان دويهي ومارليس لحويك في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت وبحضور رئيس الجمهورية، أكد البطريرك الماروني أن الدولة تحتاج لنفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
2: تبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف واستمرارية في العمل وإصرار على الحصول على النتيجة. ولا يقل الملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين أهمية، فالإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين، وقد جرى التشديد في المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي على حماية المودعين ضمن معالجة الخسائر. لقد انتظر الناس طويلا، ومن حقهم أن يروا إصلاحا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بأنه يتوقع إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، في وقت نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهمات تجسس. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. وأضاف على مواقع التواصل أن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرجهم من هذا المأزق، ولم نغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه لا نتخلى عن حقوقنا. الحبر الأعظم يواصل زيارته لفرنسا ويرأس قداسا حاشدا في سانت لورد، والتفاصيل مع دعاء حمصي فرح.
3: ترتبط زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر إلى لورد بصورة الإنسان المتألم، المرضى وذو الإعاقة والمهمشون، ثم ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة. إنها نقلة من السياسة والمجال العام اللذين ميزا يومي الزيارة السابقين في باريس إلى البعد الروحي والإنساني. وعلى غرار القداس الحاشد في ساحة الكونكورد، غص مرجو مزار سيدة لور بنحو 150 ألف شخص شاركوا في القداس الاحتفالي الذي ترأسه قداسة البابا في الهواء الطلق، كما فعل البابا بنيديكتوس السادس عشر عام 2008 ويوحنا بولس الثاني عامي 1983 و2004. وبحفاوة كبيرة عبر الفرنسيون عن ترحيبهم بالحبر الأعظم الذي اخترق صفوف الجموع المحتشدة على متن البابا موبيلي، ملقيا التحية ومباركا الحاضرين مع لفتة خاصة تجاه الأطفال قبل أن يبدأ القداس يحيط به الكرادلة والأساقفة وجوقة كبيرة من المرنمين. وشدد البابا في عظته على أن اليوم هو الوقت للتوبة وتجديد الإيمان.
4: Pas demain, qu'il faut se convertir. C'est aujourd'hui le moment favorable, le jour du salut. Dieu désire que l'homme vive, qu'il ouvre les yeux et tourne à lui. Se convertir, c'est quitter le chemin de l'errance pour s'engager sur la voie de la vie. Notre cœur a la seule joie qui ne passe pas.
3: وأكد البابا خلال لقائه بعد الظهر مع المرضى وذوي الإعاقة أنهم في قلب الكنيسة، وأطلق نداء ضد القتل الرحيم، وقال إن لا شيء يمكن أن يبرر احتمال الموت المبرمج واعتباره أمرا طبيعيا. وفي اجتماع مغلق عقده صباحا مع الأساقفة شدد على حرية التعليم والدعوات الدينية والتبشير، وأشجع البابا الكنيسة في فرنسا على مواصلة جهودها في مواجهة آفة الاعتداءات الجنسية، الذي قدر تقرير السياز عام 2021 عدد ضحاياها منذ العام 1950 بنحو 330 ألفا، بينهم قاصرون وبالغون كانوا في أوضاع هشة. وهو موقف تتجه إليه الأنظار خلال الاجتماع المغلق الذي يعقده البابا مع 7 ضحايا للاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية. ويختتم قداسة الصلاة وبمسيرة مشاعل في مزار سيدة لورد في مشهد روحي يجمع آلاف المصلين.
5: Sydney, Greenacre, Crash, Hume Highway, Tangout Lane 1 eastbound just near Muir Road, Lilyfield, City Westlink at the moment, not too bad onto the Anzac Bridge in the city, Preston's from the Hume Motorway, N5 underspeed heading towards Liverpool and Melbourne Collingwood. Due to earlier building fire, Johnson Street is closed between Hollow Street and Wellington Street. Still using your personal cards for business? Turn business spend into better benefits with Visa. Contact your bank to apply for a Visa Business Card today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الطقس رح يكون بالإجمل طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل للعشرين أقصاها، أما ميلبورن بين 15 للعشرين 19 درجة.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذا مع الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم، يعني قد يكون في هونيك تصعيد عنا جديد بلبنان من خلال ما عم نسمعه، وخاصة من الجانب الإسرائيلي يلي اليوم بعد عنده حذر من أنه يكون في تحرك جديد لحزب الله، وهيدا اللي يمكن يعطي حجة لإسرائيل حتى تستكمل باحتلالها، وكمان بنفس الوقت استمرار هذه الحرب، وبالوقت يلي كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغاية هاللحظات رافض أنه ينجر مجددا للمحادثات رغم العرض اللي قدمته إيران. رح نكمل احنا وياكم بخلال هالوقت مع زميلنا محسن اللي رح نتابع معه آخر استطلاع للرأي اللي بيبين دعم ون نيشن وتغيرات بخريطة التصويت، لأنه بيّن أحدث تحليل لإستطلاعات النيوز بول تغيرات بمزاج المواطن اليوم بعدد من الولايات الأسترالية مع ارتفاع دعم لحزب ون نيشن، واللي طبعا اليوم حسب آخر التحليل استند لإستطلاعات عملت بين 13 من شهر جولاي و 18 من أيلول، وشملت 4967 ناخب بمختلف أنحاء أستراليا عبر الإنترنت. على المستوى الوطني بلغ التصويت للعمال 29% مقابل 19% للكواليشن، 13% للجرينز، بينما سجل ون نيشن 30%. أما على مستوى الولايات لسجل ون نيشن أعلى نسبة له بكوينزلاند وبلغ 36% متقدمة على الليبر والكواليشن. بنيو ساوث ويلز ون نيشن كمان تقدم ب 31% بينما سجل يعني كمان هون 31% أيضا كانت بجنوب أستراليا. بويسترن أستراليا بلغ التصويت للحزب ون نيشن 29% مقابل 25% بفيكتوريا، يلي طبعا اليوم نشوف بين الفترة نفسها من السنة الماضية بيّن التحليل ارتفاع بالدعم لون نيشن بنسبة 26% بكوينزلاند، 21% بنيو ساوث ويلز، 20% بساوث أستراليا، و 18% بكل من ويسترن أستراليا وفيكتوريا. يعني عم لاحظ هون قديه مزاج المواطن اليوم تغير بك أكثرية الولايات الأسترالية، وهيدا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بيواجه المواطن والتحديات الكبيرة اللي عم تواجهه. رح نتابع بخلال هالوقت مع زميلنا محسن اللي رح نتابع برفقته هيدا التحليل وغيره من المواضيع المهمة. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: أول شيء كيف كانت الويكند؟ مبروك مبروكين.
1: مبروك لعليك طبعا.
0: مبروك واحدة.
1: ايه.
0: مرسي مرسي.
1: كان عشية لاست نايت، كان الجيم جيد انه رائع الاداء للفريقين، ولكن للأسف نايثن كليرلي اصيب ببداية المباراة، وهذا ما اعطى النايتس نفس أحسن للفوز، ولكن كانوا بيستاهلوا، لعبوا بطريقة رائعة، وكان الجمهور بحالة هيجان غريبة. يعني أول مرة بسمع أنا الأد من التصفيق والحماسي بهيك مباراة، فبانتظار المباراة النهائية نهار الأحد القادم نتمنى أنه الفريق الجيد هو اللي يفوز بهذه المباراة، وكلنا ناطرين هالنهار حقيقة.
0: صحيح، يعني إذا نحن بالبيت هالقد كنا محمسين وكل ومبعرف وين واصل صوتنا وطاسي ضايع كنت مباري حفتت بعد الظهر، ما كنا هالقد محمسين وعم نتابع هالمباراة. لا بالفعل بيستاهل الناس أنه يربحوا، لأنه كمان ما ننسى أنه كمان هني عم يلعبوا كانوا بعدد أقل من اللاعبين بعد
1: لمدة 10 دقائق بسبب العنف بالتعاطي مع نايثن كليري وإصابته، فتم إرسال أحد اللاعبين اللي كان هو سبب هذه الإصابة إلى البنكا فعشر دقائق، ولكن بهذه العشر دقائق كمان لعبوا جيد النايت. فنتمنى أنه ما يكون في عنف بهذه المباراة، لأنه بتحسي أنه بتوجعي لما تشوفي أحد اللاعبين أصيب ونقلوا على المستشفى، مش أنه إصابة طارئة. ف بانتظار المباراة الكبرى نهار الأحد كلود، نعم. برأيك أنت الروسترز عندهم أمل أكثر بهذه المباراة اليوم؟
0: حتى لو مع مين ما كان بده يكونوا عندهم الأمل الأكبر روسترز. لا أكيد هني ربحانين هني ربحانين، ولا هني أو لا أحد يعني بصراحة، يعني لعبون كتير حلو رغم أنه كتير كانوا متوقعين أنه الدراغنز يلي كمان هني يكونوا كتير من الفرق يلي أثبتت قوة وجدارة هائلة بكل هالموسم، ولكن الروسترز مثل ما بيقولوا بالعربي دي ليش مع لبيب تحجموا خلينا نروح لك. أنا كتير بتحمس للألعاب الرياضية وخاصة لفريق روسترز، خلينا نروح للسياسي ونروح على هالاستطلاعات
1: على الفريق الآخر من الصراع الآخر على ملعب الولايات وخصوصا كوينزلاند، اللي استطلاعات الرأي أظهرت أنه 52% من سكان، أو من الاستطلاع اللي أظهر أنه 52% يفضل بولين هانسن رئيسة وزراء لأستراليا، وهذا الشيء يعني يجب أن يخيف الخصم وخصوصا العمال، ويجب أن يكون هناك تآلف بشكل أو بآخر بين المعارضة اليوم وبولين هانسن لتأليف حكومة خارج نطاق المألوف، يكون حكومة ائتلافية تستطيع أن تتخذ قرارات بكل المجالات. اليوم مفروض أنه يكون في قرارات صار من كان على صعيد الاقتصاد، على صعيد الهجرة، على صعيد التغيير المناخي، وهلأ جينا موضوع آخر هو الذكاء الاصطناعي اللي عم ياخد ضجة خطيرة وكبيرة بكل أنحاء العالم.
0: تصور أنه بكوينزلاند لوحدة أنه تنخفض من 30% شعبية العمال ل 25%، يعني طبعاً. هيدي يعني بس 3 أشهر، خلال 3 أشهر فده يعني الوضع خطير لألهم.
1: واليوم بعد في خجل ببعض المحلات كلود من المجاهرة بتأييد بولين هانسن وحزب أمي واحدة، ولكن الخطوة الكبيرة اللي أخذتها بولين هانسن هو بارنابي جويس اللي التحق بهذا الحزب واللي أعطاه دفع كتير كبير، واليوم عم بيكون هو الشخصية الإعلامية الأولى بالإطلالات التلفزيونية وغيرها لشرح موقف الون نيشن والبوليسي اللي رح يحطوها للانتخابات المقبلة.
0: نعم، بنرجع لعملية التحقيق، ظاهر أنه مسألة هيدا الخرق ما رح تمرق مرور الكرام، لأنه عم يطالبوا اليوم بتحقيق برلماني. فشو تعليقك على إثارة هيدا الموضوع بعده أخدينه بكتير من الجدية، لأنه هيدا كمان بيتعلق بأكتر شيء، يعني اليوم الموضوع المطروح هو فيما يعني خاص بالتأخير، أو ليه اليوم ما أعلن عن هذا الخرق أو خلوا المواطن اليوم الأسترالي يعرف فيه.
1: مكشوف كان مكشوف بقضية الميديكا، ولكن التحليلات اللي سمعناها بالأيام الماضية واليومين الماضيين هي أنه هل انتظر أنتوني ألبانيزي لوجوده بالأمم المتحدة لطرح هذا الموضوع والكشف عما حصل بإستراليا، بالوقت اللي كان في كتير من الاختراقات كمان بدول أخرى وبالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه اللي بتعطي علامات استفهام حول السيكوريتي و قديش في أمان بتعاطي مع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كل المجالات وخصوصا المجال المصرفي والتاكس الATO وغيرها من المؤسسات الكبيرة اللي عندها كتير من المعلومات حول المواطنين. اليوم عم بيصير في ضغط يكون في تعاون بين أصحاب هذه الشركات والحكومة بدل ما يكون في صراع بين الحكومات وهذه المؤسسات. فبنتمنى أنه ما يكون الـ AI له مردود سلبي وسلبي أكثر من غيره من المنصات الإلكترونية اللي كانت موجودة.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. قبل ما نروح لبريك هيك بشكل سريع، بالنسبة للموازنة فشو تعليقك؟
1: منيح مبسوط جيم شام، هلأ مبسوط ضحكته لأرعده، ولكن في غموض كمان كلود، انه كيف ومن وين وكيف صار هالانخفاض هيدا. هيدا بانتظار المؤتمر الصحفي اللي رح يعمله اليوم بكامبرا وتوضيح هذه الامور للمواطنين. واذا كان هذا الشيء مزبوط فكتير جيد انه في تحسن بالاداء وتحسن بالوضع المالي باستراليا.
0: نعم يعطيك الف عافية محسن، شكرا لك. رح نروح لاستي راحة وما بعدها مكمل سوا مشوارنا مع جولة إخبارية لمتابعة كل جديد.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: استمتعوا بسماع آخر تطورات المحلية عدوهم أستراليا.
0: في عناوين اليوم: لا تزال الأسئلة تتصاعد في أستراليا بشأن حادثة وصول وكيل ذكاء صناعي تابع للأوبن إي آي بشكل غير مصرح به إلى بوابة حكومية تحتوي على إحصاءات مرتبطة بالميديكير. المشكلة التي أثارت انتقادات الحكومة ليس فقط عملية الوصول، إنما التأخر في الإبلاغ عنها. فقد اكتشفت الأوبن إي آي الحادث في آب لكنها لم تبلغ الحكومة الأسترالية، وقد أعلنت الحكومة عن تحقيق سريع في القضية وسط نقاش واسع حول قواعد الإبلاغ الإلزامي عن حوادث الذكاء الاصطناعي. تواجه التغيرات الجديدة في برنامج Working Holiday Maker انتقادات من قطاعات الزراعة والسياحة والأعمال الإقليمية التي تعتمد على العمال الموسميين. وبموجب التغيرات التي أعلنها وزير الداخلية توني بيرغ، سيصبح الحصول على تأشيرات الممتدة خاضعا لنظام قرعة مع تحديد سقف قدره 45,000 لتأشيرات السنة الثانية، 5,000 فقط للسنة الثالثة. وهذا انخفاض كبير في تأشيرات السنة الثالثة مقارنة ب 31,000 شخص كانوا يحصلون عليها سابقا. أما شرط العمل الإقليمي الأساسي بما في ذلك العمل لمدة 88 يوما للسنة الثانية فبقي قائما.
3: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة حركة التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن طهران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. وقال: إيران تريد اتفاقا وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاقتراح غير مقبول، معتبرا أن بلاده تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية. وكانت إيران قد قدمت اقتراحا عرضت فيه على الجانب الأمريكي معاودة فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية وإنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإعفاء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات، وذلك في غضون 7 أيام فقط. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن أمن الشرق الأوسط يجب أن يتحقق عبر التعاون الإقليمي بين دول المنطقة من دون الحاجة إلى شرطي خارجي. وفي مقابلة خاصة على قناة الجزيرة أشار الرئيس الإيراني إلى وجود وساطة قطرية وباكستانية حالية لنقل الرسائل مع واشنطن، كما أبدى استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا أن الاستراتيجية الإيرانية لا تهدف لتسعير الحروب. وعن العلاقات مع واشنطن والاتفاق النووي تساءل: لماذا ومن أجل ماذا ألتقي الرئيس الأمريكي؟ فعندما وقعنا الاتفاق سابقا لم يطبقوه، موضحا أن المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة، وعلى واشنطن تحديد موقفها منها. وفيما يتصل بالملف الاستراتيجي وأمن الملاحة، أكد الرئيس الإيراني أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار والمفاوضات وليس باستخدام القوة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إغلاق المضيق يصبح أمرا طبيعيا عندما تقطع الطرق أمام إيران. واعتبر بازرشكيان أن المملكة العربية السعودية قادرة على أداء دور محوري في توحيد دول العالم الإسلامي، مشيرا فيما يتعلق بالملف اليمني إلى أن ما يجري في اليمن غير مرتبط بإيران، لكننا نتضامن مع كل من يتعرض للظلم، مؤكدا استعداد طهران للمساعدة في حل الخلاف بين الرياض وصنعاء. وكشف أنه التقى المرشد مرتين، الأولى نحو 3 ساعات والثانية امتدت 7 ساعات ونصف ساعة، نافيا وجود أي مشكلات في الجانب التنفيذي داخل مؤسسات الدولة. وأوضح أن بعض التأخير يحدث أحيانا في الأمور المتعلقة بالمفاوضات وما تنتظره الولايات المتحدة ودول أخرى. نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نية طهران الرد عسكريا على القيود الجوية الأخيرة، وأعلنت أن هناك خيارات غير عسكرية متعددة للرد بالمثل قد تطبق على بعض المطارات عند الضرورة، وأن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع القيود الجوية غير القانونية جارية بجدية. بدأ المصلون يتدفقون إلى جادة الشانزليزي لحضور القداس الضخم الذي يحييه البابا لون 14 بعد الظهر في ساحة الكونكورد، ويتوقع أن يحضره ما يقارب 700,000 شخص في اليوم الثاني من زيارته فرنسا التي تنال إقبالا شعبيا هائلا. وقبل 4 ساعات من بدء القداس بدأ مؤمنون من كل الأعمار يتقاطرون إلى محيط قوس النصر رافعين أعلام الفاتيكان. أصدر المحامي باسم الحود بيانا توضيحيا نفى فيه أن يكون المحامي محمد إبراهيم نجل المدعي العام المالي السابق علي إبراهيم شريكا في شركة V Limited Invest Incorporation، وأوضح أن الشريك الحقيقي في الشركة هو السيد محمد علي إبراهيم إبراهيم من مواليد 1958 سجل رقم 361 ميناء الحصون. وأضاف الحود أنه أمام هذا الكم الهائل من انتشار الأخبار الغير صحيحة والمغرضة نهيب بكل المعنيين عدم الانجراف وراء هذه الإشاعات وانتظار جلاء الحقيقة عن طريق القضاء الذي نثق به وبعمله، وبناء للواقع والحقيقة ولتبيان الحقيقة نصدر هذا البيان التوضيحي. الموجز انتهى، إلى اللقاء.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تفتر بها الساعة
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عندر انت.
8: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
8: الله يسعدني صباحك شو بتطلع.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: سيدني كانلي هايت تو بريك داون كومن هاي واي لين 1 نورث باوند نير كانلي فيل رود. Green Acre, a damaged power pole, Hume Highway, Lane 1 closed, eastbound near Muir Road. Preston's from Hume Motorway, M5 under speed going to Liverpool. And Melbourne, Carnegie, a crash, Dandenong Road and Belgrave Road. Jack's Tyres and Auto have huge driveway deals this month. I'll take the premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind and driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: تحياتنا للكل من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. عم نكون نحن وياكم بخلال هالوقت مع التغطية خاصة لزيارة قداسة البابا ليون رابع عشر إلى فرنسا، اللي فتحت الباب أمام مجموعة من الأسئلة، مش بس حول البعد الديني للزيارة، إنما أيضا حول رسائلها السياسية والاجتماعية والإنسانية ودلالاتها بالنسبة لفرنسا وأوروبا والكنيسة الكاثوليكية. زيارة اللي شملت محطات مهمة مثل لورد ميتس، وتناولت موضوعات مثل السلام الوحدي، الحوار بين الأديان، كرامة الإنسان. طبعا لمناقشة أبعاد هذه الزيارة وما اللي بيميزها عن زيارات البابوات السابقين لفرنسا، بينضم لنا بخلال هالوقت الكاتب والأعلامي الأستاذ جورج راشد معنا على الخط، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. يعطيك ألف عافية أستاذ جورج، صباح الخير.
1: ايه مساء الخير من بيروت كمان، شكرا لك مدام كلود.
0: شكرا لك الاعلامي والكاتب الاستاذ جورج راشد، من خلال متابعتك طبعا لزياره قداسه البابا ليون رابع عشر لفرنسا، كيف قرات هذه الزياره وما الرساله الاساسيه اللي بتعتقد انه يريد ايصالها من خلال هذه الزياره؟
1: أول شيء هيدي أول زيارة بابوية لفرنسا من 18 سنة، آخر زيارة كانت سنة 2008 للبابا بنديكتوس السادس عشر. وما تنسي أنه سته للبابا الحالي والرابع عشر من بيو هي فرنسية الأصل. هلأ التوقيت في توقيت سياسي كمان حساس لفرنسا، ويأتي قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وصعود نجم اليمين المتطرف في فرنسا. مشان هيك كمان عمل زيارة لدار اسمه دار باخيتا، لميزون دو باخيتا. باخيتا هي راهبة سودانية، عملت راهبة أكيد وصارت قديسي، وهذا المركز ميزون دو باخيتا دار باخيتا بيستقبل كل الهاربين أو الوافدين إلى فرنسا اللي ما معهم أوراق، والمهاجرين واللي جايين كلانديستينما يعني بطريقه غير مشروعه. اكيد كمان البابا بده يضوي على الـ على الـ على الكرامه، على الكرامه الانسانيه. هلا كمان في موضوع كمان الذكاء، حكي كمان عن الذكاء الاصطناعي، على الذكاء الاصطناعي الاي اي ارتفيشال انتليجنس كمان تيحفظ الكرامه الانسانيه. ورابع شغله كمان ما تنسى انه في ازمه بين الكنيسة والعلمانية بفرنسا. اليوم بفرنسا بتسمع كتير بقولوا je suis croyant je suis pas pratiquant، أنا مؤمن وأنا غير ملتزم. المفاجأة الكبرى الحشود الهائل اللي عم بيقولوا الصحافة الفرنسية والصحافة العالمية، تقريبا 600,000 ل 700,000 حضروا القداس بالشانزليزي. فإذا هذا رابعا رح كفي معي كمان في تقرير كمان نشر سنة 2021 كشف عن 330 ألف طفل تعرضوا للاعتداء على مدى 70 سنة، يعني من إبر يمكن الإكليروس. نعم. كمان اجتمع بسبع ضحايا بمنطقة لور. هذا رابع شيء. خامس شيء، الخلاف بين الكنيسة والحكومة بعد إقرار موضوع الإجهاض لسنة 2024، الإجهاض لأفورتمون يعني، وكمان على الموضوع الأوتانازيا الموت الرحيم بفرنسا، وكأنه سمحوا كمان إذا واحد عم يتعذب أو عم يموت إنه يعني تريحي أو يقتلوا إذا بدي بهالطريقة الأوتانازيا الموت الرحيم. وسادس شيء تنختم، نعم. سادس شيء منطقة ماتس، راح على منطقة ماتس اللي هي كان إلى اليد الطولة بإطلاق الاتحاد الأوروبي، تأسيس الاتحاد الأوروبي هي على حدود الألمانية منطقة ماتس، وأكيد إطلاق كلام رائع جدا عن السلام والوئام وموضوع الحرب بأوكرانيا.
0: نعم أستاذ جورج، يعني كمان لورد اللي هي محطة أساسية بالزيارة، شو بتمثل لورد بالنسبة للبابا والكنيسة، وليه يمكن أن تكون هذه الزيارة هالمكان مهمة بهذا التوقيت برأيك؟
1: اول شيء لورد، او يعني ما تنسي انه فرنسا هي دوله مبنيه على الفضائل، او على بدك الفاليوز المسيحيه. هلا دون شك اتت الثوره الفرنسيه سنه 1789 اللي فصلت الدين عن الدوله. فهودي المقامات، وخصوصا لورد كمان المقامات المسيحيه اللي تعود بالذاكره الى الفضائل الاولى اللي اطلقت الثوره الفرنسيه، ولو فصلت الدين عن الدوله لكن كانت مبنيه هي فرنسا بالذات على هالفاليوز عم نحكي عنها. فزياره هالمقامات المسيحيه اليوم لاعاده تذكير الفرنسيين اللي ابتعدوا الى حد ما عن هل دون شك يعني عم نحكي 60 مليون واكثر واقل شوازيري، مش كل الفرنسيين غير ملتزمين. لكن اليوم المفاجاه الكبرى كمان اعتذار الرئيس الفرنسي ماكرون وبعت زوجته موفري، يعني يمكن مش انه خيفان بس يقول انه هذه دوله علمانيه لم تعد دوله تتحلى بالفضائل المسيحيه. لكن تبقى فرنسا هي البنت الكبرى للمسيحيه والشراره الكبرى لاطلاق هذه الرساله المسيحيه السمحاء.
0: نعم، ولكن يعني هون سؤال بيطرح نفسه، أنه هذه الحشود الهائلة اللي استقبلت أديستو كيف ممكن يعني كمان يتقبلوا مقام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي أرسل زوجته يعني للتمثيل؟ كيف ممكن يبرر لهذه الحشود، يعني الرئيس الفرنسي كيف ممكن يبرر لهذه الحشود يعني غيابه؟
1: لا كمان نحن ما فينا نعزل مثل ما قلت لك، يعني اليوم صحيح انه فرنسا مثل ما قلت لك دولة يعني من الدول يمكن من الدول جي 20 يعني العشرين الاولى في العالم، دولة صناعية ضخمة جدا، ودولة كمان ما تنسي الكولونيات اللي صارت، كل المستعمرات اللي صارت بافريقيا. دون شك هذا التقدم النوعي والتكنولوجي في فرنسا اتى بفعل يمكن فصل الدين عن الدولة، ما عادش في ضوابط. مشان هيك هلا الحشود اللي اجت هي ترجع تبرهن كمان انه فرنسا ليست طائر يغرد خارج السرب المسيحي العالمي. هناك التزام، هناك بعض في ناس كمان بتروح وبتجي على الكنائس، وما تنسي الميسيونير الارساليات، ونحن خلينا نقول جهارا لبنان الارساليات الفرنسيه، رغم هناك صراع في لبنان حول كتاب التاريخ، منهم من يقول قتال الوصايه مثل ما كان في وصاية سورية، في ناس بيقولوا وصاية سورية وصاية أو احتلال سوري، في ناس بيقولوا انتداب ماندان فرنسي، في ناس بيقولوا احتلال فرنسي.
0: نعم.
1: لكن ما بننسى فضل نحن الميسيونير الإرساليات الفرنسية، بعد عندنا متوهزين عندنا مطارح ببيروت العاصمة اليوم، يعود الفضل الكبير للمدارس والجامعات للفرنسيين. فأضعف الإيمان أنه أهل فرنسا هني يرجعوا يذكرونا انه هذه المدرسه المسيحيه اللي على اساسها ارتكزت فرنسا، دون شك انه العوده الى الاصاله المسيحيه وليس الى الاصوليه المسيحيه. وما تنسي اليوم كمان في اسلاموفوبيا اليوم.
0: صحيح.
1: هذا اليمين الصاعد اليوم في اوروبا وفي فرنسا كمان، يعني أنا برأيي ما في شيء عمل غلط. المفارقة كمان يوم الصحافة الفرنسية إنه اللي صار بالجيليجون مثلا، الجيليجون الأحداث الأمنية اللي صارت 600-700 ألف، ما صار في حادث أمني واحد.
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: دليل إنه هناك وعي اجتماعي، هناك وعي كمان سياسي في فرنسا. فرنسا اللي لقنت أوروبا في هذه الزيارة درس قاسي جدا، لا يمكن التنكر، بيقولوا بالفرنسي اون بو با ات ديراسينين، لا يمكن ان الانسلاخ عن مضامين هذه الرساله.
0: نعم.
1: مضامين الدوله الفرنسيه اللي انشئت مثل ما قلت لك على القيم المسيحيه.
0: نعم، يعني هون الأحداث اللي مرقت خلال السنوات الماضية، زيادة الإسلاموفوبيا، الأعمال الإرهابية، الهجرة يلي كمان اليوم عم بيدافع عنها بشكل أو بآخر، خاصة مواقف قداسة البابا ليون الرابع عشر يعني دافع عنها، خاصة القرارات اللي كانت أخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية المهاجرين، يلي كان في موقف لقداسته. اليوم فرنسا أو دول الأوروبية بالأحرى عانت من الهجرة اليوم من الأعمال الإرهابية على أراضيها، كيف عم يتعاطى قديسته يعني كمان مع هيدا الملف برأيك، خاصة يعني أثناء زيارته؟ هل أثيرت ملف الهجرة؟ نعم
1: لازم نفصل المسار السياسي عن المسار الأخلاقي والديني. الكرسي الرسولي على طول ما في كتير يتدخل بموضوع السياسي، رغم أنه ما عنده جيش الفاتيكان يعني.
0: صحيح.
1: لكن الكلمة أقوى وأمضى وأعطى من أي سلاح. هلا دون شك أنه مثل ما قلت لك، لما زار دار دخيتا امبارح بجراته لفرنسا، تيفرج كمان أنه هناك ميزيريكوريا، هناك رحمة، هناك شفقة كمان تجمعنا كلمة سواء اليوم، رغم أنه هذه الإسلاموفوبيا بدأت تشكل خطر كبير على أوروبا اليوم وخيفانين. يعني إذا نحن بلبنان عم نحكي عفوا أنه كانت ديمقراطية نوعية صارت عددية، ما معناه في تغيير ديموغرافي قريب جدا في لبنان خلال 3 عقود، هذا لا يعني أنه لبنان سوف يغيب عن الخريطة العالمية. لكن كمان فرنسا اليوم وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا هناك خوف، وخوف مضطرد كريشندو طالع. لا، الكرسي الرسولي أكيد وجه رسالة أبدا للرئيس الأمريكي إنه يا خيي فلنجتمع على كلمة، إذا جاز التعبير، كلمة سواء. تبقى الكلمة السلاح الأفتك والأمضى، وعندنا قيم مشتركة اليوم بين المسيحية والإسلام واليهودية. فأنا برأيي مشهد رائع جدا. ما عنده مشهد سورياني. أنا للوهلة الأولى أنا عم بتطلع عم بحضر ذكرت مشهد سورياني، لا بالعكس. يأتي الرجل الأول في هذا الثياب

0: الشك امبارح باليقين عم بيقول الله يا عمي خلينا نتفق نحن بركي هيدي اخر خرطوشه ان نعود مثل ما قلت لك الى الاصاله الانسانيه وليس الى الاصوليه الانسانيه.
1: بمقالك سي جورج رسالة مفتوحة للبابا لون الرابع عشر من أرض قانا، شو هي الرسالة اللي كانت حابة توصلها لأديستو من خلال هالمقال؟
0: إيه بتشكر يعني أنا من يومين كتبت يعني رسالة مفتوحة إلى البابا لون الرابع عشر من بيروت. من بيروت هني بيقولوا تريان لترا مارتورياتا، الأرض التي تنزف اليوم التي تعاني. عم بقول له انا عم بحكي مسيحيا اكيد مسيحيا وطنيا تمام. وانا صراحه نشرتها بالسالا ستامبا بايطاليا وعبر الصحافه الايطاليه وحطيتها ببيروت كمان بالصحافه المحليه. عم بقول انه خصوصا اكيد انا ابن الكنيسه المارونيه وانا بعرف هذا الزخم الماروني التاريخي العابق بالحرف والنور والبخور، والكنيسه الى الى الى الفضل الاكبر باطلاق شراره هذه الجمهورية والبلدان الكبير. لكن اليوم أنا العبد الفقير كل يوم جيني اتصالين ثلاثة، وأنا كمان من الطبقة المتوسطة في لبنان، كنت أعلى شوي عن بوطة شوي، كل يوم تجيني رسائل أنه دخيلك حتى مسيحيين مش بس من لبنان من سوريا أنه يا خي بدنا الفن إذا فيك تساعدنا على إيطاليا بالذات لأنه أنا أحمل جنسية إيطالية. المدارس الجامعات اليوم في أنا صدقيني مش عم بشتكي، يعني أنا مش عم بشتكي ولا بسمح حدا يقرب لي مقام إن كان بطريركية مارونية أو الأرثوذكسية أو الجريك كاثوليك في لبنان، لكن وجعي وجع الناس كله سوا. لازم قلت فيا أنه أتمنى على البابا ليمون يلاقي له شي طريقة مع الأساقف المحليين أنه يا عمي عادوا شوية نعمل شوية إعادة جدولي إعادة دراسي، هل نحن أوفر درافت مكسورين؟ هل نحن بريك إيفن مكيتين؟ يعني في نظرة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. نعم. لأن الهجرة متزايدين خاصة الأعمار الصغيرة عم يدخل لبنان، عم بسمع كتير أنا في كتير عم يعملوا مثلا ماستر جامعتنا صارت مكلفة جدا، مدرسنا مكلفة، وأنا قلت بالرسالة ما في شيء ببلاش، ببلاش ما بتزبط. نعم. تعليم ببلاش ما بيزبط، لكن بعين الرأفة بعين المحبة على خطى المعلم الأول.
1: لهون بدي أشكرك الكاتب والإعلامي جورج راشد على هذا اللقاء الشيق، ومع كل التوفيق لك سي جورج بمسيرتك.
0: بكلمة صغيرة
1: تفضل.
0: بكلمة صغيرة خاطفي بدي أشكرك وإذاعة 2ME أستراليا، وعلى أمل أن يبقى هناك بارقة أمل لإنبعاث دولة جديدة في لبنان ولإنبعاث كمان مجتمع لبناني جديد. لما نصير كلنا، وأنا بمقالي قلت قبل كمان الآخرة إن شاء الله ما تكون على الباخرة. أنا أتوسم كل الخير، أنا أتوسم كل الخير والشكر لك دوما مرارا وتكرارا.
1: شكرا لك الكاتب والإعلامي الأستاذ جورج راشد على هذا اللقاء. شكرا لك. رح نتابع عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا.
2: .com.au. Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Tino O'Connor with the top stories. Counter-terror police are investigating whether a suspected plot to bomb an Air Force base in southwest England is linked to Iran. Since the start of the Iranian war, the US military's used the base to carry out strikes on Iranian missile sites. US President Donald Trump says the five men arrested at the base were looking to do what he calls big damage. The security scare led to residents being evacuated. Meanwhile, Iran

0: Sydney, Barbwell Park, M8, a truck crash taking out lane 1 eastbound. Now, Sydney Airport, very heavy traffic trying to make its way into the international terminal. Chullora Centenary Drive remains under speed at times going northbound. And Melbourne Noble Park, a crash, Heatherton Road and Chandler Road. Pacific Smiles Dental is Australia's local dentist. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au. And they're now open in Penrith, Bass Hill and Ashfield. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: غارات جوية للقوات الحكومية اليمنية على معسكر ومركبات عسكرية لحركة أنصار الله الحوثية في تعز، والحركة ترد بتجديد القصف على مناطق من المحافظة. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصاعد خطابه الرافض لأي هدة ويعلن مواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع حتى دارفور. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تتولى التحقيق مع المشتبه بهم الخمسة على خلفية ما وصف بحادثة أمنية كبرى قرب قاعدة جوية أمريكية في جنوب غرب إنجلترا.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي تصحبكم بها سوسن صبوح. أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس ترامب صرح بأن المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الإيرانيين سيجرون مزيدا من المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان مسؤولون من البلدين قد التقوا الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الرئيس ترامب رفض لاحقا مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني، فإن طهران ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلت عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن الشروط التي حددتها إيران واضحة، وإن أي خطوة نحو إعادة فتح المضيق مرهونة بتلبية شروط لن تتراجع عنها طهران.
2: اطلعنا على رد الفعل الأول للرئيس الأمريكي، لكن لم ينقل إلينا أي شيء بعد عبر الوسطاء، وللأسف فقد أدلى الرئيس الأمريكي بالعديد من التصريحات المتناقضة. نحن بانتظار أن ينقل إلينا الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي. تركيزنا الأساسي طوال هذه الفترة كان ينصب على طرح شروطنا لإعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدما بالمفاوضات.
1: تضمنت الخطة الإيرانية وفقا لتصريحات عرقجي الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، والوفاء بالشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي انهارت قبل البدء في تنفيذها.
3: أعتقد أن العرض الذي قدمه الإيرانيون كان من غير المرجح أن يتم القبول به، فقد اشترطوا فتح مضيق هرمز مقابل تلبية بعض مطالبهم. كانت تلك المطالب عالية، يريدون إنهاء الحصار ووضع حد للعمليات القتالية على كافة الجبهات ووقف الهجمات على حزب الله، كما طالبوا باسترداد أموالهم المحتجزة. أعتقد أيضا أنهم أرادوا أن يثبتوا للعالم أنهم مستعدون لفتح مضيق هرمز وأن الأمر ليس تعنتا إيرانيا.
1: نصت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من الطرفين الأمريكي والإيراني في شهر يونيو حزيران الماضي على إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وكذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. في السياق ذاته أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفه لما وصفه غياب المجتمع الدولي وفشله في تحمل مسؤوليته في الحفاظ على بقاء مضيق هرمز ومضيق باب المندب مفتوحين.
4: إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
1: وأمام تعثر إتمام صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وقضايا أخرى، أبدت دول عدة استعدادها للتدخل الوساطة، منها روسيا وسلطنة عمان.
5: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز.
1: وكان الأسبوع الماضي حافلا بالتصريحات لكبار المسؤولين في العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وقد تحمل بداية الأسبوع الجديد مؤشرات تفاؤل على إيجاد صيغة للتفاهم بين واشنطن وطهران، خاصة مع الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس على الطرفين الأمريكي والإيراني لإنهاء هذا الصراع على مضيق هرمز وعلى كل القضايا الأخرى الثنائية والإقليمية الشائكة بين الأمريكيين والإيرانيين. نبيها وطاس، بي بي سي.
0: أعلنت السلطات الصحية الحوثية في اليمن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر غارات نفذها طيران قالت إنه سعودي على سوق تعز المركزي في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن في وقت سابق اليوم الأحد. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن تلك السلطات قولها إنها دعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، ولم تعلق الحكومة المعترف بها دوليا على تلك الاتهامات. وبثت قناة المسيرة مقاطع فيديو أظهرت سحبا كثيفة من الدخان تخرج من منطقة تجارية في تعز وخسائر بشرية ومادية في المنطقة. على صعيد آخر، بثت القناة الموالية لحركة أنصار الله الحوثية مشاهد قالت إنها استهداف حوثي لتحشيدات سعودية بطائرات مسيرة في عدد من الجبهات. أغلقت أبواب المدارس في الرياض، وتصاعدت ردود فعل أولياء الأمور بعد الإعلان المفاجئ عن خطة للتحول إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع، ولم يعلن عن سبب رسمي، لكن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد التوتر في الخليج وهجمات شبه يومية تستهدف السعودية من قبل حركة أنصار الله الحوثية في اليمن.
6: تلقى أولياء الأمور في أنحاء الرياض رسائل بريد إلكتروني من المدارس تعلن عن خطة مفاجئة للتحول إلى نظام التعلم عن بعد لمدة أسبوع، وذلك وفقا لرسائل اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. جاء في رسالتين منفصلتين أن السلطات السعودية أبلغت أولياء الأمور بضرورة بقاء المدارس مغلقة طوال الأسبوع، ولم يذكر سبب رسمي للقرار.
7: كانت المفاجأة كبيرة للأمانة، لأن هو كان ما كانش فيه أي مقدمات في الموضوع، فاتفاجئنا بيه تقريبا الساعة حوالي 5:30 الصبح لما صحينا أنا وزوجتي يعني، والحمد لله كانت المدرسة بدأت تبعت مسجات قبل ما كنا نخرج نودي الأولاد المدارس يعني. طبعا الموضوع علامة استفهام، بس الحمد لله يعني أدام ما فيش أي باد نيوز، سو يعني إحنا منتظرين لحد لما يبقى فيه إعلان رسمي إيه السبب يعني. وهو يعني برضو الشيء المطمئن شوية إن هو في الرياض فقط، مش في السعودية كلها، فغالبا تبقى حاجة خاصة بالرياض يعني.
6: إلا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات شبه يومية يشنها مقاتل حركة أنصار الله الحوثيين المدعومة من إيران انطلاقا من اليمن. وقال أحد أولياء الأمور المقيمين في الرياض والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:

0: to the International Terminal. Chilora Centenary Drive remains under speed of times going northbound, and Melbourne Noble Park, a crash, Heatherton Road and Chandler Road. Pacific Smiles Dental is Australia's local dentist. It only takes 2 minutes to book online at pacificsmilesdental.com.au. And they're now open in Penrith, Bass Hill and Ashfield. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس غائم ممطر، درجات الحرارة 20 أقصاها، أما على صعيد ميلبورن الطقس جيد بالإجمال، درجات الحرارة توصل ل 19 درجة مئوية. نسمع محطة لفيروز 47 دقيقة داخل استوديوهات راديو تو أمي أستراليا. صباح الخير.

0: اوقات كتير هيك بتحيدا لهالغنية ما هي بتوجع بتوجع يحمي وليدكن وأطفالكن وشبابكن يا رب مع هالصباح اللي بتمنى كل الخير لكل مستمع ومستمعة معنا بخلال هالأثناء من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. الساعة 7:48 دقيقة داخل استوديوهاتنا برجع معكن ل اليوم آخر يعني استطلاع على المستوى الوطني على مستوى كل الولايات اليوم الأسترالية. شعبية بولين هانسن ما بتكون بمدينة أسترالية أو بمنطقة أو بولاية، لا، استطلاعات الرأي على المستوى الوطني عم بتبين أكثر وأكثر تغيير مزاج المواطن الأسترالي. النيوز بول اللي بيّن ارتفاع بدعم شعبية ون نيشن بزعامة بولين هانسن بعدد من الولايات الأسترالية. بحسب الاستطلاع سجل الحزب 36% بكوينزلاند، 31% بنيو ساوث ويلز، 29% بغرب أستراليا، و 25% بفيكتوريا. على المستوى الوطني بلغ التصويت الأول 30% لون نيشن مقابل 29 للعميل، 19% للكواليشن، 13% للجرينز. أما بكوينزلاند يلي بيّن الاستطلاع أيضا أنه غالبية المشاركين بسؤال تفضيل مين رئيس الوزراء المفضل، يعني كانت وصلت النسبة العالية هي لبولين هانسن على أنتوني ألبانيزي. لا، هيدي أكيد هيدا النيوز بول يعتبر خبطة وخضة لحزب العميل ولرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. يعني اليوم حتى بكوينزلاند بيّن الاستطلاع أنه الغالبية المشاركين في هذا الاستطلاع بفضلوا بولين هانسن زعيمة ون نيشن كأفضل رئيسة وزراء على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بقي عايش بشهر العسل لأنه هو كأفضل رئيس للوزراء خلال السنوات الماضية واستطلاعات الرأي. ولكن اليوم بكوينزلاند من خلال هيدا الاستطلاع تبين العكس، تبين أنه حتى رئاسة الوزراء اليوم ك يعني بولز واستطلاعات للرأي بيبين أنه الأكترية بفضله بولين هانسن على أنتوني ألبانيزي كأفضل رئيس للوزراء. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم وكتير حبي أسمع رأيكم فيه على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق على هذه الاستطلاعات الأخيرة للرأي. شو تعليقكم عليها؟ اليوم فعلا بتبين تقدم كتير كبير بشعبية ون نيشن وبشعبية بولين هانسن اللي ارتفعت كمان لأفضل رئيسة وزراء، يعني مفضلة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. رح نكون نحن وياكم كمان بجولة سريعة حول أهم الأخبار لليوم وكلمة الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم. رح نتابع نحن وياكم إذن بهالأثناء. معنا رأي على الهواء من بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
1: صباح النور كلود and all the listeners. How are you?
0: صباح النور يا هلا.
1: Yes, One Nation Pauline. 30 years later and every divorce her and everything else and Australian people have finally waking up. This lady is very passionate, like I am. I'm very passionate to my country, Lebanon. Anything that I need for Lebanon, the benefit, I will stand up. And that's what Pauline Hanson is standing for Australian system, the institution. And unfortunately, all other parties have failed. That is fear. And the Queensland, especially, people are very passionate. And that's what she's bringing.
0: Okay.
1: Very simple.
0: يعني هون عم بيبين كمان بيير من ال يعني كمان ولاية كوينزلاند, هيدا بيشرح بيأكد أنه أكيد في كتير من أهالي كوينزلاند وكمان اليوم خلال استطلاعات الرأي اللي بتبين للحقيقة تأييدهم لزعيمة ون نيشن بولين هانسن. شكرا لك بيير على المداخلة, رح أتابع معكم الساعة المقبلة. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكن تشاركونا بأي وقت 02-96-53-00. أما هلا رح ننتقل نحن وياكم لل تقرير الرياضي. كتير محمس هالفترة هيدي نقلكم للأجواء الرياضية, خاصة نهاية الأسبوع اللي كانت أكتر من روعة من خلال هالأجواء الحماسية اللي عشناها. وياريت دايما تكون هيك هالروح الرياضية تبقى مثل هيك الأخبار الرياضية بين الخسارة وبين الربح. رح نروح نحن وياكم مستمعينا إذن للتقرير الرياضي قبل ما نتابع مع جولة أخبار الساعة 8.
2: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: حقق نيوكاسل نايتس واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الـ NRL 2026 بعد ما تغلب على بينريث بينترز بنتيجة 22-14 بالمباراة التمهيدية على ملعب أكور ستاديوم ليبلغ النهائي للمرة الأولى من عام 2001. والملفت أنه نايتس لعبوا كامل الشوط الثاني تقريبا بـ 12 لاعب بعد طرد فينيكس كروسلين قبل نهاية الشوط الأول أثر تدخل من نوع الهيب دروب على نجم بيرث نايثن كليري. وكان بينترز متقدم بنتيجة 6-14 لكن النايت سجلوا 3 محاولات بالشوط الثاني وقلبوا المباراة لصالحهم. اجت احدى لحظات الحاسمة لما اعترض سيندن سميث تمريرة وانطلق ليسجل محاولة حاسمة بالدقائق الاخيرة. كمان رح يواجه نيوكاسل نايتس فريق سيدني روسترز بالـ NRL جراند فاينل يوم الأحد 4 من شهر أكتوبر. ونتمنى أكيد لنايثن كليري السلامة من بعد إصابة بالغة خلال المباراة ونقل المستشفى بعد تعرضه لكسر بساقه كاحله. ووضح والده ومدرب بيرث إيفان كليري أنه نايثن كان بيدخل المباراة أصلا هو عم بيعاني من كسر بالقدم اليمنى وما تعرض لإصابة ثم تعرض لهالإصابة الجديدة والخطيرة بالساق اليسرى مع الحاجة طبعا لجراحة. فبنتمنى له أكيد السلامة والشفاء والشفاء العاجل. وأنا كمان بدي هيك بريك, رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل احنا وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو توامي. انا عم بختني وبدي احكي.
2: وصف صوتك ورأيك بحرية عبر البريكفست شو
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: تواجه التغيرات الجديدة في برنامج Working Holiday Maker انتقادات من قطاعات الزراعة والسياحة والأعمال الأقليمية التي تعتمد على العمال الموسميين. وبموجب التغيرات التي أعلنها وزير الداخلية توني بيرك، سيصبح الحصول على تأشيرات الممتدة خاضعا لنظام القرعة مع تحديد سقف قدره 45,000 لتأشيرات السنة الثانية، 5,000 فقط للسنة الثالثة. هذا انخفاض كبير في تأشيرات السنة الثالثة مقارنة بحوالي 31,000 شخص كانوا يحصلون عليها سابقا. وتقول قطاعات زراعية بينها مزارعي نورثن تيريتوري وغيرها إن نقص العمالة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. من المقرر أن تظهر اليوم معلومات جديدة حول الوضع المالي للحكومة الفيدرالية ونتائج السنة المالية السابقة. وكانت الموازنة الفيدرالية لعام 2026-27 قد توقعت عجزا أساسيا قدره 31.5 مليار دولار للسنة المالية 26-27، وهو أقل من توقعات التحديث السابق 2.8 مليار دولار. كما ساهمت عائدات الموارد والسلع الأساسية والإيرادات الضريبية في تحسين الوضع المالي مقارنة بالتوقعات السابقة. أيضا في عناوين اليوم، يبدأ ريزيرف بنك اجتماعه الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء 29 من أيلول لاتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
2: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. تدخل اضطرابات الشرق الأوسط شهرها الثامن، فيما المشهد يزداد تعقيدا رغم بعض التصريحات من حين إلى آخر التي تشي بعودة المتخاصمين الأساسيين إلى طاولة التفاوض. ما يؤكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الآتي أفضل لبلاده والأمريكيين، وأن الأسعار على اختلافها ستنخفض، فيما طهران مصممة على مقترحها. 7 أيام في ختامها يفتح مضيق هرمز، ويدخل الطرفان في مفاوضات على اتفاق نهائي تطلبه المنطقة بأسرها. المقترح الإيراني دخلت قطر على خطة أو على خطه، وباتت تملك مقترح تسوية لردم الفجوات. ومن المتوقع عقد لقاء بين الوسطاء القطريين ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غدا الاثنين، كل على حدة. ولكن أمام هذا المشهد ثمة اللاعب الإسرائيلي الأكثر تأثيرا. نتنياهو يحاول تسخير مشهد المنطقة خدمة لاستحقاقه الداخلي، وهو بحسب صحف عبرية زار دولة الإمارات اليوم واجتمع برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
1: في خطوة قد تقرب نهاية مسيرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السياسية، وقبل شهر تماما من 27 من تشرين الأول المقبل تاريخ الانتخابات التشريعية، اتحدت أكبر 5 أحزاب في تحالف يهدف لإسقاط نتنياهو. فمساء السبت وفي بيت زعيم المعارضة يائر لبيد اجتمع رؤساء أحزاب يشار برئاسة المنافس الأقوى لنتنياهو، والذي يتجاوزه بمختلف استطلاعات الرأي بين 3 و4 مقاعد على الأقل جادي أيزينكوف. الديمقراطيون برئاسة يائر جولان، إسرائيل بيتنا برئاسة أبيضر ليبرمان، معا برئاسة نفتالي بنت، ويوجد مستقبل برئاسة لبيد. الخمسة شكلوا ما أسموها كتلة التغيير، ووقعوا على وثيقة تضمن خوض الانتخابات تحت عنوان استبدال الحكومة هدفنا الأعلى المشترك.
2: أي قرار بشطب حزب أو بشطب مرشح عربي هذا سيعني تقويض لأبسط يعني المعاني والمفاهيم الديمقراطية. بالنسبة لنا نحن نقول أن ردنا على هذه الملاحقات السياسية العنصرية يجب أن يكون برفع نسبة التصويت بين أهلنا، بأن تكون قائمة مشتركة قوية في الكنيسة، وبالتالي نحن نقول من يريد أن يشطبنا من الانتخابات سنعرف كيف نشطبه من سدة الحكم في إسرائيل.
1: طموح هذه الكتلة الوصول إلى 63 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيسة. حتى الساعة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو ومعه كتلة اليمين التي تضم جميع أحزاب الائتلاف الديني واليمين المتطرف قادرة على الوصول إلى ما بين 52 إلى 54 مقعدا، ما يجعلها بعيدة عن الأكثرية المطلوبة. ويشير خبراء كذلك إلى أن تحالف الأحزاب الخمسة غير قادر بدوره على الحصول على 63 مقعدا. وسط هذه الصورة العين على القائمة العربية الموحدة التابعة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، هي مقربة من الإخوان المسلمين، وعباس أعلن استعداده للدخول إلى حكومة إسرائيلية. وكما القائمة العربية كذلك القائمة المشتركة، وهي ترفض الانضمام لأي حكومة إسرائيلية، وتضم 3 أحزاب وطنية لفلسطينيي 48، يترأسها يوسف جبارين عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، وفيها الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الذي يقوده عزمي بشارة من الخارج، وفي رئاسة القائمة سامي أبو شحادي الذي يخوض معركة قضائية لرفض قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح. استطلاعات الرأي تعطي المشتركة ما بين 6 إلى 8 مقاعد، فيما تعطي منصور عباس بين 5 إلى 6 مقاعد، ما يعني عمليا أن تحالف المعارضة الإسرائيلية يحتاج للفوز كتلة منصور. وفي حساب بسيط تؤمن المعارضة الإسرائيلية ما لا يقل عن 55 مقعداً، تضيف إليها مقاعد قائمة منصور الستة حسب التوقعات، فتتمكن من تشكيل حكومة ويسقط نتنياهو. وهكذا يطرح السؤال في إسرائيل، هل حقا منصور عباس الذي يقود حزبا مقربا من الإخوان المسلمين سيسجل سابقة في تاريخ إسرائيل منذ قيامها؟ فحتى في قلب المعارضة الإسرائيلية هناك من يرفض عباس، فهل ينجح هذا السيناريو؟ أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: على المقلب الإيراني، توقع المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن تشن واشنطن هجوما جديدا على إيران، فيما تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي ما زال في نيويورك إن كانت واشنطن فعلا تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. عرقجي وفي مقابلة تلفزيونية قال إن الطريق لاتفاق واضح بناء على الخطة الإيرانية المقدمة، ضاحضا كل ما يشاع حول وجود أكثر من موقف ورأي داخل أروقة القرار الإيراني.
3: Have offered the plan. If they are serious that they want a deal to reopen the Strait of Hormuz, now there is the possibility. We have offered this 7-day plan. We want them to do certain things which we think they can do it in 4 or 5 days, and then on day six the strait will be open, and on day seven we resume talks with them for the final. It is false if somebody think that there are different source of power inside Iran. No, we move based on national consensus. We in the foreign ministry are in close coordination with the government, with IRGC, with the national Supreme National Security Council, with the parliament. We are all in one front facing all challenges imposed on us by the US.
0: على المسار السعودي اليمني تطوران، الأول إجراءات احترازية جديدة للسلطات السعودية التي قررت تحويل التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب ما جاء في رسائل اطلع عليها مراسلو وكالة فرانس بريس، والثاني إعلان جماعة أنصار الله الحوثية مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارة سعودية استهدفت متاجر في سوق بمحافظة تعز، علما بأن مصادر في الحكومة اليمنية قالت إن الحوثيين أنشأوا مؤخرا معسكرا بالقرب من السوق. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. مع أعلان إسرائيل بدء مرحلة جديدة في جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى إقليم التفاح وسط تساؤلات عن احتمال اتساع العمليات البرية. فهل تعكس التحركات الميدانية تحضيرا لهجوم جديد أو توجها لتثبيت المواقع وتعزيز حمايتها؟ أنهت إسرائيل مرحلة علي الطاهر وتراجعت قوتها باتجاه لشئيف، لكن ماذا بعد علي الطاهر؟ وهل نحن أمام تحضير للانتقال باتجاه إقليم التفاح ومن ضمنه جبل الريحان، حيث تتذرع إسرائيل بوجود منشآت كبيرة لحزب الله؟ السؤال مشروع أمام ثلاثة تطورات. إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بدء مرحلة جديدة في جنوب لبنان، تقرير إسرائيلي يتحدث عن نقل حزب الله أسلحة ومعدات وقيادات باتجاه إقليم التفاح وتحديداً جبلي الريحان وصافي، وهو الأعلى في المنطقة ويقدر ارتفاعه ب 1400 متر، وغارات إسرائيلية في الساعات والأيام الماضية على جبل الرفيع وسجد. فما التفسير العسكري لذلك؟ محللون عسكريون يقولون للـ LBCI إن الانتشار الميداني الإسرائيلي لا يؤشر حتى الساعة إلى نية بالتقدم نحو معركة واسعة في إقليم التفاح بدليل التالي: أولاً، إسرائيل تربط غاراتها على سجد بإطلاق مسيرة انقضاضية من المنطقة باتجاه قواتها. ثانياً، خريطة النار الحالية تشير إلى أن الضربات تتركز على المناطق المواجهة للمواقع الإسرائيلية في الجنوب أو القريبة منها، ما يشبه حزام الحماية أكثر مما هو تمهيد ناري للهجوم. وهذا المعطى يتقاطع مع حديث زمير عن تثبيت خط مواقع يوفر عمقاً دفاعياً وحرية عمل لفترة طويلة. ثالثاً، سحب الجيش الإسرائيلي وحدات هجومية إلى الخلف، وهذا يتضمن الفرق الثلاث التالية: الفرقة 146 داوود الموجودة في القطاع الغربي وجزء من الأوسط، سحبت منها تعزيزات جولاني والمدرعات واستبدلت بلواء مشاة وتدريب. الفرقة 36 رعد المنتشرة في جزء من الأوسط والشرقي وشمال الليطاني والتي عملت في علي الطاهر، سحب منها لواء الكوماندوس 89 واللواء 55 مظليين، وحل مكانهما اللواء 188 المدرع. أما الفرقة 210 باشان المنتشرة شرقاً فبقي انتشارها على حاله. بالمفهوم العسكري فإن سحب الوحدات الهجومية لا يوحي بالتحضير لهجوم بري جديد، لكن مع إسرائيل تبقى السيناريوهات مفتوحة. فماذا لو اتخذ القرار بالذهاب بعيداً؟ جغرافياً الطريق مباشرة من علي الطاهر
1: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شنو ساعة تتر بها الساعة
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما عدتر انت
3: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلم التوأمية
2: يا الله شو حلو
1: الله يسعدني صباحك شو

0: لا لا لا لا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروف وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني بخبرني شغلي
0: كيس
2: بياخد العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
2: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحجر بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
3: Sydney, Barbour Park, M8, a truck crash taking out lane 1 eastbound. That truck remains very heavy going through there. Brighton, the Sands, a lot of traffic on the Grand Parade and Joel Holmes Drive going city-bound. Melbourne, Noble Park, a crash headed to the road near Chandler Road and Collingwood due to an early building fire. Johnston Street is closed between Hollow Street and Wellington Street. Still using your personal card for business? Get improved cash flow management, rewards and greater spend control with a Visa business card. Contact your bank to apply today. I'm Ian Wallace with the latest traffic of Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم ممطر درجات الحرارة 20 على صعيد ملبن 19 درجة والطقس رح يكون طقس جيد

0: مكملين احنا وياكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذا رح نتابع مع طبعا الأخبار والمواضيع اللي حابين نناقشها معكم, وبحب أرجع أذكر مستمعينا تعليقاتكم على استطلاعات الرأي الأخيرة على المستوى الوطني واللي شملت عدد من الولايات الأسترالية. عندكم كوينزلاند, فيكتوريا, نيو ساوث ويلز, غرب أستراليا, جنوب أستراليا, يلي كلها هي طبعا اليوم صار في استطلاعات للرأي, وتبين تقدم بشعبية بولين هاسن على المستوى الوطني. على المستوى الوطني بكوينزلاند حتى راحت الاستطلاعات لتعتبرها أفضل الرئيس للوزراء متقدمة على أنتوني ألبانيزي. فشو تعليقكم على هذه الاستطلاعات الأخيرة اللي بيّنت تقدم كبير لشعبية بولين هاسن, وإن كان للوان نيشن أو كأفضل رئيس للوزراء على متقدمة على أنتوني ألبانيزي؟ هيدا شيء صار بولاية كوينزلاند. كيف بتشوفوا هيدا الأمر من وجهة نظركم؟ هل فعلا اليوم إذا صارت في الانتخابات مبكرة قد تفوز بولين هاسن؟ هيدي حسب الاستطلاعات للرأي وحسب الرضا على إدائها السياسي, رغم أنه عم بيدخلوا ببعض الأوقات طلاب الجامعات وطلاب المدارس لحتى يرفعوا شعارات ضد بولين هاسن, ولكن الواقع مختلف. الواقع بيبين أنه الناس عم بتعاني, والناس اليوم أمامها تحديات كتير كبيرة على المستوى المعيشي, وعلى طبعا ما تعاني منه من غلاء كبير. فهيدا شيء اللي شكل حالة غضب عند المواطن. وبكرة إذا فعلا اليوم التحضيرات اللي عم تكون لبنك الاحتياط للريزيرف بانك اللي عم يتحضر بالاجتماعات اليوم ليتخذ القرار بكرة, ونشوف كل التوقعات بتبين أنه قد يكون في هونيك خطوة, وما رح يتردد بنك الاحتياط برفع الفائدة نتيجة عدم تحقيق الهدف بالتضخم. ويعني لنشوف يعني كيف رح ينعكس هذا الأمر على كاهل المواطن اليوم وعلى المستدينين, يعني كمان من البنوك اللي تأثروا بشكل كتير كبير. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة لكمان المواضيع اللي كمان حابين نتناولها. الكلام اللي أدلى فيه الأمين العام لحزب الله اليوم شيخ نعيم قاسم بذكرى اغتيال الأمين العام الأسبق سيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثانية استشهد السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين, يلي أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنه نحن بالمواجهات عم نوقع بالعدو الخسائر. هيدي كيف؟ ونبذل التضحيات بروح استشهادية وبخطة ودراسة كما نحرص على أهلنا ومناطقنا, ومسؤولية القيادة أنه ترسم الخطوات, ولا يمكن كشف الأسرار بكيفية إدارة المعركة وطبيعتها. والسكوت عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة وعدم إعطاء العدو المكسب يلي يريده. أنه حدا فهم هيدا اللغز؟ حدا قدر استوعب هيدا اللغز يلي بيقول أنه منحرص على أهلنا ومناطقنا ومسؤولية القيادة أنه ترسم الخطوات, ولا يمكن كشف الأسرار بكيفية إدارة المعركة وطبيعتها, والسقوط عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة وعدم أعطاء العدو المكسب يلي بده إياه؟ بيقول نحن واثقون بنصر الله تعالى, وواثقون بوعده رح يجي بصيغته اللي بيحبها الناس وبيعشقوها بالتحرير. المشكلة هي بالعدوين ومش بالمقاومة, ولم تنشأ المقاومة إلا بسبب العدوين، والعدوين هو عدوين ويجب مواجهته. فخليني اسمع انتم رايكم مستمعينا كمان كلام الامين العام الشيخ نعيم قاسم بكلامه وتصريحاته الاخيره، خاصه ما خلال يعني ذكرى السنويه الثانيه لاستشهاد السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. رح نتابع من راديو تؤمية مع استراحة، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي مباشر عبر هواء تؤمية أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: اكتشف طريقك إلى Western Sydney International Airport الذي سيفتتح قريباً. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. خطط لرحلتك على transportnsw.info، مبادرة من Transport for New South Wales.
0: نرجع لكم من جديد لمتابعة الأخبار. لكل اللي حابب يشاركنا على كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلي يعني عم ننقل كلمته، واليوم ما بعرف أنه قدي يعني كلامه منفصل عن الواقع، عم يحكيني عن انتصارات، عم يحكي عن اليوم تخطط له المقاومة، وهي كشف لا يمكن كشف الأسرار بكيفية إدارة المعركة وطبيعتها. اللي حكي يعني كمان هون بيقول واثقين بالنصر، ويعني هون يجب أنه ما نخضع للعدوين حتى يتوقف يعني الاستسلام. فهون بكلمته اللي بيبين أنه وكأنه الحزب عم بيخطط لأعمال أو لمقاومة من نوع هيك فيه من الأسرار. فما بعرف إذا بعد فينا نحكي عن النصر مع كل ما وصلت له إسرائيل اليوم من احتلال الأرض، من الدمار، من النزوح، من علي طاهر يلي كمان الظاهر أنه كمان في هونيك معارك شبيهة بمعارك تلت علي طاهر اللي انعمل لها كتير من التركيز بالإعلام، ولكن فجأة بين ليلة وضحاها راحت علي طاهر وسيطرت عليها إسرائيل. فما بعرف إذا شو ناطرين يعني هيدي الأسرار اللي عم يحكينا عنها الشيخ نعيم قاسم، يعني ليه بعده لهلأ ما ما ما ما يعني ما نجح بمقاومته، وعم يحكينا عن التحرير قد ايه بعد في قدرة على التحرير اليوم من خلال هيدا الاحتلال الكبير، من خلال ما وصلت له إسرائيل يعني. فخلينا نسمع نحن وياكم أراءكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يعطينا رأي وتعليق مباشرة عبر هواء تؤمي. معنا يوسف من برود ميدوز ميلبن. صباح الخير لك يوسف. صباح الخير يوسف.
3: صباح الخير، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
3: والله أنا هالغنية اللي حطيتيها هلا بتسوى الدنيا وما فيها.
0: أكيد.
3: تعرف أمي بتعرف بي، بيقول ليها للسيد نعيم قاسم، بتعرف أمي بتعرف بي، ما بتعرف بس ما بتعرفني.
0: نعم.
3: يا عمي إسرائيل عم تضرب وتقتل وتاخده، بس بيطلعوا لك بدنا ننتصر. عشو بدك ننتصر؟ أولا سكروا عليك حدود سوريا، وما فيك بقى يجي عندك خرطوشة على لبنان، وإسرائيل طيران بيطلع بيضرب بشيل بيحط، وإسا بقول لك بده ينتصر. عشو بدك ننتصر؟ بعدين انت ما فيك انت تاخذ لبنان على حرب، وكل الشعب اللبناني ما بده الحرب، ما بده. في نسبه منيحه من الشعب اللبناني ما انه رايد على شيء.
0: نعم، هلا اكيد اليوم اسرائيل اللي صارت محتله عدد كتير

0: لما كنت انا رحت اختمت بلبنان. انا على فكره انا كنت عسكري سوري اختمت بلبنان، تلاقي كيف انا خلقان بلبنان. اخذوني على الجيش مرتين، مره اجباري ومره احتياط، ورحت مرتين
1: بجيش،
0: على
1: بجيش
0: القاهره.
1: السوري ولا الجيش
0: لا لا جيش سوري.
1: نعم.
0: ما انا خلقان بلبنان وابي واخي خلقان بلبنان واخي كلتنا رحنا خدمنا بالجيش
1: نعم.
0: وطلعنا. انا راح من عمري 4 سنين و6 شهور
1: نعم.
0: بس جيش سوري ما جيش لبناني. طلعت كيف؟ وانا خدمت بطرابلس وقت اللي كان الجيش السوري بلبنان. وكنا الله خلي يا ربي. بعدين ما عرفت كيف سرحت ورحت على الاردن، ما عاد رجعت على سوريا ولا على لبنان. بعدين جيت من هنيك لهون.
1: عظيم. ف
0: يعني اذا
1: تفضل
0: تروح، لانه اذا ضليت هنيك بدك تروحي احتياط وبيجيبوا لك احتياط وبتقعد. يعني انا ما شغلي وعملي غير روح احتياط، ما في غيري مثلا، يعني ما في غيري، في اللي مليون واحد بيروح ياخذوها على الجيش كلها يانج بيبول. والله 4 سنين و6 شهور راحوا من عمري هيك، وطلعت من الجيش ما معي 10 ليرات. بعدين رحت على الاردن واشتغلت بمنطقه منطقه اغنياء، والله هنيك الله دخيل وفقني. بعدين جيت على استراليا ما قدرت امشي على هذيك البلد.
1: نعم. ما رأيت أيام كتير صعبة على كتير من يعني أكيد الشعب السوري، وخاصة يعني النظام السابق يلي فعلا حكم بكتير من الظلم. وإن شاء الله يعني اليوم مع الرئيس أحمد الشارع تتغير الأمور وما نفوت بنهج شبيه يعني كمان بالأنظمة السابقة، فإن شاء الله هالتغيير يكون لصالح الشعب السوري. شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Terrorism investigators are trying to get to the bottom of a bomb plot at a UK airbase. It's being used by American forces to strike Iran. US President Donald Trump says the 5 men arrested were looking to cause big damage. US media is reporting that investigators are looking into Iranian links. British counter-terrorism detectives say they received a tip-off about 3 suspicious vans heading towards the military airfield. Meanwhile, there's no resolution to the US-Iran war in sight, and it continues to push up the price of fuel in Australia, especially diesel, while increasing the cost of living. Financial markets and economists predict high inflation will result in a 4th interest rate hike this year, to be handed down tomorrow, reaching a possible 15-year high. Despite the grim situation, the Australian Treasurer is promising a better-than-forecast budget bottom line as he releases the final budget outcome for the 2025-26 financial year today. And former long-term members of One Nation have accused the party of lacking financial transparency and internal democracy, saying members have virtually no say over the party's policies or candidates. The former leader of the party in South Australia has told the ABC's Four Corners program that One Nation operates more like

0: like a small business than a political party. Under the party's
1: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لفوكس نيوز، قال إن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا جدا في حرب إيران. أكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. توقع ترامب عودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. وفي شأن احتمال توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، قال إن ذلك ممكن، لكنه لا يريد وصفه بأنه خيار مطروح على الطاولة. هذا وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران بالغت في تقدير موقفها، والاتفاق الذي تريده ليس ما يريده هو. لوح ترامب بعودة الحرب قائلا إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضد إيران. هذا وقال ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن تتخلى إيران عن موقفها وأن تنتهي الحرب. ترامب أكد أنه تم إخراج كميات هائلة من النفط عبر مضيق هرمز.
2: سيبدأ النفط بالانخفاض بمجرد أن تستسلم إيران وبمجرد أن تنتهي الحرب، فإن أسعار النفط ستتهوى وستنخفض جميع الأسعار. تذكروا أمرا واحدا، النفط الآن أقل سعرا مما كان عليه في عهد إدارة بايدن، ولكن بالرغم من كل ما قيل فإننا نخرج كميات هائلة من النفط. الليلة الماضية أخرجنا كمية قياسية من النفط من مضيق هرمز، أكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب.
1: قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال إن مطالبة طهران بشروط مسبقة كانت السبب وراء رفض واشنطن اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار والتز إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على منع تهديد إيران للعالم بسلاح نووي، وأنه سيبقي على جميع الخيارات للتعامل مع طهران.
3: The president will leave all options on the table to ensure.
2: الرئيس سيبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان أمان العالم من احتجاز إيران له كراهينة بسلاح نووي. الأمر يتعلق بحماية الجيل القادم من تهديد إيران للعالم بسلاح نووي. النظام الإيراني هاجم جيرانه من كل الجهات، مستهدفا البنية التحتية المدنية والمنتجعات والموانئ والفنادق، وهو أمر غير مقبول.
1: قال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا على إيران في ظل ما وصفه بتأزم الوضع الإقليمي. أضاف المتحدث باسم الجيش أن طهران مستعدة للمواجهة، وأن بلاده أكثر جاهزية واستعدادا لأي مواجهة محتملة.
2: من المحتمل أن يقدم الأمريكيون على تحرك أو اعتداء ما. نحن اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى، حيث عملنا على تطوير عتادنا وإدخال منظومات وأسلحة جديدة إلى التشكيلات القتالية وإجراء التدريبات اللازمة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة فيرفورد الجوية جنوب غرب إنجلترا تم بالتعاون بين السلطات الأمريكية والبريطانية. أضاف ترامب أن المعتقلين حاولوا إحداث إضرار بالقاعدة التي تستخدمها بلاده لقصف مواقع صواريخ إيرانية.
2: كانت عملية الاعتقال في المملكة المتحدة والتعاون مع الجانب البريطاني أمرا رائعا، لقد كان عملا مذهلا. كنا نضع هؤلاء الأشخاص قيد التحقيق والمراقبة، إذ كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة بمنشآتنا، وقد أثمر التعاون مع البريطانيين عن نتائج ممتازة. ربما كان الجهاز المعني هو سكوتلاند يارد، لست متأكدا تماما، فقد تعاملت مع العديد من أجهزتهم، لكننا راقبناهم لفترة طويلة حتى تمكننا من القبض عليهم.
1: قالت صحيفة تيليغراف البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في صلة إيران بمخطط تفجير قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أندي بيرنام يتم إطلاعه على المستجدات بشكل مستمر، وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت إخلاء منازل وتوقيف 5 أشخاص في بلدة ويلفورد غرب بريطانيا للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لقانون المتفجرات. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الاقتصاد العراقي تأثر نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خاصة عمليات تصدير النفط وانخفاض الإيرادات. في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية أكد حسين أن الحكومة العراقية مع الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح المضيق بشكل كامل.
4: بسبب الصراع القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب آخر، نحن أيضا أصبحنا ساحة الحرب، ليس فقط من الناحية الأمنية والعسكرية. في الواقع نحن نعتبر أنفسنا من بين الضحايا الأولى لهذه الحرب، وخاصة الوضع الاقتصادي والوضع المالي، لأن بالنتيجة العراق يستند إلى تصدير النفط وإنتاج النفط. الإيرادات الأساسية للدولة العراقية تأتي من الإيرادات النفطية، وحينما لا يمكن تصدير النفط هذا يعني أنه قلة الإيرادات أو عدم وجود الإيرادات، فعانينا من هذه المسألة. ولهذا نحن مع الحل ومع فتح مضيق هرمز، وفي الفترة الأخيرة بدأنا نصدر النفط العراقي من خلال المضيق، ولكن نحن نحتاج إلى عملية استقرار في المنطقة.
1: وفيما يتعلق بشأن الداخلي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن قرار العراق حصر السلاح بيد الدولة هو قرار يستند إلى الدستور، وأكد أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية سحب السلاح من الفصائل.
4: السيد رئيس الوزراء حينما يتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة ينطلق من الدستور العراقي، هذا منطلق من الدستور العراقي، و هناك خطة وسوف تطرح هذه الخطة خلال الفترة القادمة، وبها فترات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح. بعض الفصائل كان يربط مسألة رحيل قوات التحالف بتسييم السلاح، الآن تم رحيل قوات التحالف، فمن المفروض أن العملية عملية تسييم السلاح تبدأ. ولكن هناك خطة فترة زمنية تبدأ من الشهر العاشر وتنتهي في الشهر السادس من العام القادم.

0: Sydney North Ride, Truckbroken Down, Dillo Road near Riverside Drive. Traffic remains fairly busy going through there. Chullora Centenary Drive still carrying a lot of traffic going northbound. Mount Ousley crash on the M1, that's affecting northbound traffic. And Melbourne work on Monash Freeway, city bound near High Street. There are delays, speed down to 40 kilometres. A Polish man opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough for care and violence. Donate at polishedman.com. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نرجع لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمنين. من بعد ما استمعتوا لشولي ومحطة إخبارية بذكركم بحالة سيدني لليوم، رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بها نهار للعشرين درجة، على صعيد ملبن 19 درجة، والطقس رح يكون متقلب. قبل ما نكمل نحن وياكم مع البريكفاست شو مشوارنا الصباحي، خليني أذكركم بالنسبة لأبواب التأجيل في مراكز ليرنينج فيكتوريا إيرلي مفتوحة بها الوقت. تدير حكومة ولاية فيكتوريا مراكز إيرلي ليرنينج فيكتوريا اللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة نهار لساعات طويلة وبرامج رياض الأطفال المجانية. بنقدم كمان وبتقدم رعاية للأطفال من عمر 6 أسابيع وحتى التحاق بالمدرسة الابتدائية. قوموا بزيارة .gov.auvic.earlylearning للعثور على أقرب مركز لكم. والتسجيل اليوم صرحت فيه حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. بنروح نحن وياكم مستمعينا لمزيد من آخر وأهم الأخبار كمان عند الساعة 9، ولكن محطة فنية بنستمع لها بهالوقت. إذا بس تصحيح early learning.gov.au.

0: برجع لكم مستمعينا لأرجع ذكركم ولكل اللي بيهموا الأمر بالنسبة لأبواب التسجيل بمراكز Learning Victoria Early مفتوحة بخلال هالوقت. تدير حكومة ولاية فيكتوريا مراكز Early Learning Victoria واللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة النهار وبرامج رياض الأطفال المجانية. بيقدموا رعاية للأطفال عن عمر 6 أسابيع وحتى التحاق بالمدرسة الابتدائية. قوموا بزيارة إذن earlylearning.vig.gov.au كرير earlylearning.vig.gov.au لكل اللي بيهموا الأمر للعثور على أقرب مركز الكون والتسجيل اليوم صرحت فيه حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. رح نتابع نحن وياكم من توعمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة أو أي تعليق على مواضيع اليوم مواضيع الساعة هو استطلاعات الرأي الأخيرة بالنسبة لبولين هانسن اللي كانت للحقيقة فاجأتنا باستطلاعات الرأي بكوينزلاند. هلأ استطلاعات الرأي اللي بيّنت خلال الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية وعلى مدى عدة أسابيع تقدم حزب ون نيشن على العمال على الأحرار، ولكن هذا الاستطلاع بكوينزلاند يلي بيّن تقدم بولين هانسن شخص بولين هانسن زعيمة ون نيشن كأفضل رئيس للوزراء متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. هل فاجأكم هذا الأمر؟ هل شفتوا فعلا اليوم أنه على الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تغيير المزاج الناخب الأسترالي؟ هل فعلا بعد آدي رئيس الوزراء يستخف باستطلاعات الرأي الأخيرة؟ فخليني اسمع انتو رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا وتعطونا رأيكم بالنسبة لهالاستطلاعات الرأي الأخيرة لبين التقدم شعبية بولين هانسن كأفضل رئيس للوزراء. هل بتشوفوا فعلا اليوم بولين هانسن تستحق أن تكون أفضل رئيسة وزراء لأستراليا أو توصل يعني بالنتائج الاستطلاعات الرأي لا تكون بولين هانسن أفضل رئيسة وزراء؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع. مين برأيكم بين بولين هانسن بين رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيزي أو إنجس تايلر، مين رئيس الوزراء الأفضل لكم؟ مين رئيس الوزراء الأفضل لكم بالانتخابات المقبلة؟ خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. بالنسبة لكلام الأمين العام شيخ نعيم قاسم، ما بعرف قديه شيخ نعيم قاسم هو منفصل عن الواقع اليوم، ما بعرف بعد عم بيقلنا هيك مثل مخططات مثل أسرار هيك دخلنا بعالم الأسرار يمكن والجريمة إذا ما تكون والأخبار البوليسية أنه بعد في أسرار مخبية الحزب يعني ما بيقدر يكشف عنها. ما بعرف إذا بعد في أسرار اليوم كل هالدمار اللي صار بالجنوب، كل هالتدمير اللي صار بالجنوب وهالنزوح الكبير، يعني ما بعرف ليه بعد ما انكشفت هذه الأسرار، ليه بعد ما قدروا قاوموا بكتير من الأماكن المهمة اليوم عنا بلبنان. فما بعرف وين بده يكشفها، يعني لا يوصلوا لوين الاحتلال وين بعد بده يوصل لحتى يكشف لنا شيخ نعيم قاسم عن الأسرار وعلى الانتصارات اللي بعده عم يحكي فيها. أما بالنسبة للشيء المؤسف والمؤلم أنا أشوف اليوم نائبي بالبرلمان بولا يعقوبيان وأيضا الإعلامي مارسيل غانم، هلأ الخلافات السياسية ما بعرف إذا حدا عارف منكم شو هي الخلافات السياسية اللي ما نحكى عنها كتير بالإعلام بصراحة، معرفنا على شو الخلافات السياسية. هلا ما بعرف يعني إذا هي صحت ما تم تداوله خلال الفترة الماضية إذا هيدا هو سبب الخلاف. هون فيما بيتعلق بالنسبة لتوترات سابقة كان السجال صار بيناتهم بين اتهامات مرتبطة بتسريب خبر عن احتمال انتقال مارسيل غانم لقناة الـ LBC وردت عليه عقوبيان عبر منصتها الإعلامية. كمان في هونيك تقرير نشر حول إشكال وقع بين رئيس مجلس إدارة MTV ميشيل المور ورجل الأعمال ألي سعد خلال حفل عيد ميلاد طبيب التجميل نادر صعب. ما بعرف إذا هذه هي الأسباب يعني أو كمان في أسباب لغاية هالوقت ممكن تكون خلافات شخصية أدت بالنهاية إلى نقل هذه الخلافات للإعلام يلي يطلع بمارسيل غانم من خلال برنامج وصار الوقت لحتى يوجه أقصى العبارات بحق النائبة بولا يعقوبيان يلي هي أيضا بتالي الأمر ردت عليه عبر منصة إكس بنفس الطريقة وبنفس الإهانات يلي يعني بمستوى الإهانات. فتصوروا إعلامي كبير أهم إعلامي عنا يعتبر مارسيل غانم إن كان بلبنان أو بالعالم العربي من أهم الإعلاميين المشهورين والمعروفين ينحدر لهالمستوى الكلامي واللي يحدر بهالسجيل لهيدا المستوى لا هيدا شيء للحقيقة مش مقبول. فيك تنتقد فيك تحكي اللي بدك إياه يعني أكيد هو على المستوى السياسي حتى يعني إذا بدك تنتقل شخصية معينة بس ما ننزل لهيدا المستوى لأنه ثقة الناس فيك يعني انصدموا بس سمعوا هيدا الكلام. بالوقت يلي نائبة بولا يعقوبيان يلي هي كمان ما قصرت يعني كمان بهذه الإهانات. فهل يعقل أنه من نائبة تنحدر كمان بمستوى كلامة لهيدا المستوى ولهيدا الكلام وهالسجيل وكمان الإعلامي مارسيل غانم؟ فخليني اسمع أراءكم على الهواء بكل هالمواضيع 02-96-530 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأيي بهالمواضيع. فإذن تقدم بشعبية بولين هانسن بكوينزلاند كأفضل رئيس للوزراء متقدمة على أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء، هذا بالإضافة للكلام الأخير لشيخ نعيم قاسم اللي بعده عم يحكينا عن الانتصارات وعن التفوق وعن الأسرار. دخلنا هلأ بعالم الأسرار يعني، وهلأ بالوقت يلي كمان عم نشوف السجال بين مارسيل غانم الإعلامي مارسيل غانم ونائب بولا يعقوبيان. كيف بتوصفوه يعني اليوم هذا الخطاب والسجال الكلامي اللي صار بين الطرفين؟ بعد البريك بنسمع أراءكم على الهواء.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: إذا نعم نتابع مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. بهالوقت راح كمان نستقبل معنا اتصال على الهواء من منطقة لاكيمبا سيدني. استاذ هاني القدسي، صباح الخير.
7: صباح الخير سيد كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
0: يا هلا، صباح النور استاذ هاني.
7: بالنسبة لي بولين هانسن، يعني هذه الإنسانة عنصرية وطائفية من جميعه، ما بتحب غير الأبيض الأوروبي والأمريكي وبس. يعني في حال إذا طلعت رئيس وزراء أول شيء حطته بالبرنامج الشباب. تحرك النقرات الطائفية بين الطوائف كلها،
0: نعم.
7: بين اليهود والبوذيين وكل هذا بدأ تعمل مشاكل بيناتهم وتحرد مشاكل. وأول هدف عنده تمنع كل شيء جاي من الشرق الأوسط يجي على إسرائيل. هذه أول. وأي إنسان بيخالف من الطوائف الثانية بيعمل اي ذنب صغير بدي مش بس تطردوا، تشلحوا من الجنسيه تبعه. فهذه المشاكل حتصير. طيب. جربة تستلم.
0: طيب استاذ هاني، اليوم عم نشوف استطلاعات الراي اللي عم بتكون لصالحها، يعني حتى راحت اليوم بكوينزلاند لحتى تعتبر هي افضل رئيس للوزراء، متقدمه على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. فهل فينا نستخف يعني بها هالاستطلاعات برأيك؟
7: لا، ما مش نستخف.
0: نتيجة ما وصل له اليوم المواطن هون في أستراليا من غلاء معيشة.
7: معلش معلش، بس هلأ أنه في عنصرية، في طائفية بأستراليا للأسف. يعني صحيح منها معلنة، بس في كره للطوائف كلها. منك مسيحي انت مكروه بغض النظر من اي بلد جاي. فعلى هالسبب في حال اذا طلعت بولين هانسن، يعني تذكري كلامي، حتصير مدابح وصير ملاحم بإسرائيل.
0: بس في هونيك يعني اكيد بمكتبة في اعضاء مسلمين، يعني بوان نيشن، بحزب وان نيشن.
7: في أعضاء بس ما في عنده مستشارين، ما عنده ناس مثل ما بقولوا بالإنجليزي right hand person. معقول يكون مشجعين عاديين بس ما ملتزمين 24 ساعة، ما افتكر. لا
0: طيب ليه يعني هالتباعد؟ هل هني من خلال يعني أكيد المسلمين يلي عندهم تخوف، أو بولين هانسن عندها تخوف؟ مع أنه يعني أنه هون منشوف بولين هانسن عم تطرح مواضيع وملفات يمكن تكون بشكل أو بآخر يعني العودة لأستراليا، العودة لهيك يعني مثل ما بيقولوا الجذور إذا بدك، وهون التقاليد واحترام هذا البلد. لأنه شفنا في كتار يلي كانوا يعني عم بيأكلوا وبيشربوا من خيرات هذا البلد، ولكن منفصلين من جوا. يعني أهم شيء تحب ويكون عندك ولاء لأستراليا، هذا ما عم تركز عليه اليوم بولين هانسن.
7: بس هي ضمنيا عندها نعرة طائفية ضد الأديان كلها اللي مش مسيحية للأسف. يعني بدليل انه في احد المؤتمرات بالبرلمان الاسرائيلي لبست زي البرقع المسلم وفتت على البرلمان انه لحتي لتفرجيهم انه انا I could be a man, I could be a terrorist, I could be anything. معناتها عم بتخوف الرأي العام الإسرائيلي بشيء طائفي اسمه مسلم. بهذا الأشياء اللي أنا بالنسبة لي كمسلم حتى تحت عوالع question mark.
0: نعم. شكرا لك على المداخل الأستاذ هاني القدسي. لكل اللي عنده أكيد تعليق على مواضيع اليوم برجع بذكركم هيك بشكل سريع حول أهم الملفات، كان بالنسبة لشعبية بولين هانسن يلي عم ترتفع شعبيتها، واليوم باستطلاعات الرأي اللي فاجأتنا كمان حتى بكوينزلاند هي أفضل رئيس للوزراء متقدمة على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بقي يتمتع بشعبية الشعبية العالية كأفضل رئيس للوزراء. اليوم بولين هانسن متقدم عليه بولاية كوينزلاند، هذا بالإضافة للسجل الحاصل بين الأعلامي مارسيل غانم وأيضا النائب بولا يعقوبيان، وهذا السجل الكلامي والإهانات المتبادل بين الطرفين وكلام الشيخ نعيم قاسم الأخير. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM مع فاصل قصير من بعد جولتنا مع الأخبار.
8: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية، قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: إلى موجز للأخبار ونبدأه من آخر المستشدات الأمنية في الجنوب. فقد شنت مروحيات أباتشي إسرائيلية غارتين على طريق عام شوكين ميفادون في قضاء النبطية مستهدفة ساطر بدران التجاري، وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها العدو مروحيات الأباتشي في اعتداءاته اليومية، كما رصدت درون إسرائيلية تحلق فوق المكان المستهدف. وإلى مدينة صور ننتقل مباشرة مع الزميلة كلوي أبي نادر التي تواكب اعتراض النازحين على قرار إخلائهم من المدارس الرسمية. إذن كلوي، ماذا في تفاصيل هذا القرار وأيضا ردة فعل الأهالي؟
11: نعم شادي، تحية لك ولجميع المشاهدين. كما ذكرت، اعتراضا على قرار اتحاد بلديات صور الذي ينص على إخلاء العائلات النازحة مدارس التي تحولت إلى مراكز الإيواء بسبب استئناف العام الدراسي وللتهيئة لاستقبال الطلاب، توجهنا إلى هذه المدارس لمعرفة أسباب هذا الاعتراض من خلال هذه العائلات. أولا حاج يعطيكم ألف عافية، تفضل. اليوم على شو معترضين؟ شو السبب الأساسي؟ وهل يعني اليوم اتحاد البلديات أكد أنه هو في مراكز إيواء بديلة، رحتوا وشفتوها وعشوا معترضين؟
12: أول شيء نحن نشكر إذاعة الجديد، لأن هي أول إذاعة بتجي بتشوف معاناتنا ومن خلالها مسمع صوتنا الحقائق اللي نحن عايشين فيها. بلغونا، أجينا بلاغ من الاتحاد البلديات، هو ببلغ عبر مين؟ بيقول عبر وزارة التربية، أنه هذا البلاغ منها أنه نهار الأربعاء بتخلوا مراكز الإيواء، وإذا لا رح نوقف عنكم كل الخدمات. هذا الموضوع نحن منرد نحن على اللي بعت هذا البلاغ. نحن منزلنا على مراكز الإيواء إجانا من أدرعي تهديد لكورونا، ظهرنا بتيابنا بنص الليل، وجينا نحن فتحنا مراكز الإيواء اللي تابعة للدولة ونحن قعدنا فيها، وصاروا هني كانت حرب يعني موجب الحرب قدمونا خدمات عبر الأخ أستاذ مرتضى مهنا مشكور، وقفتوا معنا قو هو وسيلة بيننا وبين الدولة مشكور هو. فهلأ البلاغ كمان إجا من عنده، ونحن منحب نعرف هذا البلاغ من وراه، هو ولا المعنيين ولا لا. فنحن هون جينا بتيابنا على مراكز الإيواء وقعدنا، وهي المراكز عبارة عن شيء 480 عائلة من الضهيرة، بتليف، النقورة، المنسورة، راميا، متعددين شيء 7 مراكز إيواء شيء 2000. فهن لما هن عم يقولوا أمنونا بمراكز إيواء بديلة، وعم يسوقوا للمعنيين إنه في مراكز، تفضلوا أنتوا حضرتكم. جبال البطن عبارة عن شيء 15 غرفة كنتنرات أو تحت الحسنية أو بملعب، إذا هذه بتليق للناجحين اللي نجحوا من بلادهم، هن كان عندهم قصورة وفلل وعندهم أراضي وعندهم، مش مشكلة انتوا حضرتكم تشوفوا
11: يعني
12: عليها.
11: المراكز البديلة منا مهيئة لا استقبالكم.
12: مش بس مش مهيئة، اول شيء جبل البطن خط تماش، الحميري عبارة عن مركز لمستوصف وكم غرفة ورا البلدية كمان، تفضلوا.
11: والأعداد أكبر يعني أعدادكم.
12: كل المراكز المأمنين ما بتسع 70 عائلة وما بتليق لإلنا نقعد فيها، ما بتليق. خيام عاملينها كراجات وقسموها وعملوها لإلنا، ظهر صرنا عبء عليهم بني يرتاحوا مننا هك أنا شايف يعني. فهذا الموضوع إذا نحن كذابين تأكدوا بنفسكم، وهي الغرف موجودة عندنا أكثر من 100 عائلة بعدهم بغرف النايلو.
11: طيب واليوم إذا أجا نهار الأربعاء وأجبرتم على الإخلاء، اليوم شو التصعيد أو شو الإجراءات
12: اللي هذا يجبرنا يطلعنا من هون بالقوة؟
11: نعم.
12: عنا خيارات تانية، إذا حاولوا يطلعونا بالقوة في عنا رئيس حكومي، هو رئيس حكومة دولة لبنان، نحن من نجده من هون، يتفضل يبعثنا وزير الداخلية، يبعثنا المعنيين، يسأل عن معاناتنا لأنه نحن انتركونا، ما حدا سأل عننا أبدا أبدا.
11: واليوم أعداد العائلات اليوم نحن قد عم نحكي؟
12: عندنا شيء 460 عائلة عبارة عن شيء 2000 شخص.
11: واليوم نحن عم نشوف أنه حضرتكم كلكم على فرد موقف، اليوم حجة شو الرسالة اللي حابة تكون عم توصليها؟
13: نحن بدنا نقول له نحن كلياتنا ماخذين نفس القرار، كلياتنا عند نفس النقطة ومش رح نتغير نهائيا، وانه هن ياخدوا نتيجة منا لولا الاربعة ما ينتظروا مننا رد. نحن من عنا ما رح يطلع رد، يأمنوا لنا مراكز ايواء تكون مناسبة فينا نحن كنازحين كاشخاص خسروا بيوتهم واراضيهم، يأمنوا لنا وسائل نقدر اقل وهناخد اقل مقومات الحياة فيها، ونحن ما عنا مانع رد.
11: يعطيكم الف نعم.
14: هون مش رح نطلع بشرط بنطلع بس على بلادنا، قوة الدنيا كلتها اللي حابه موت يجي طلعنا من هون، من هون مش رح نطلع، نطلع من هون على بلادنا، واللي تآمر علينا وبيع ارضنا وحط ايده بيد اسرائيل يشرف هو يروح لعندها لاسرائيل يرجعنا على بلادنا، كله تآمر علينا.
11: نعم حج.
15: بس كلمه وحده.
11: نعم.
15: بس بدي اوجه سؤال انا، انه نحن صرنا 7 اشهر تركنا رزقنا تركنا ارضنا ورحنا هجيج مثل ما شفتوا، بدنا نعرف مين مسؤول عننا، في 400-500 عائلة.
16: نعم.
15: مين مسؤول عن هين الناس اللي نزحت؟ ما حدا، لا شيخ لا عالم دين لا وزير لا نائب لا حدا اجا سأل قال شو بكون، ما حدا اجا وقف حدنا. بس بوجه هذا السؤال وبتمنى يكون عليه جواب.
16: نعم.
15: هين الناس مين مسؤول عنها؟
11: نعم. يعني شادي هذه هي مطالب العائلات، يعني كل اللي عم يطلبوا لو مراكز بديلة ولكن تكون آمنة وقادرة تكون عم بتلبي لهم كل المطالب والمساعدات اللي بدهم إياها، وإذا ما في بديل اليوم العائلات الموجودة رافضة أنها تكون عم تنتقل من هيدول المدارس. هذه هي الصورة، لعودة لك شادي.
10: شكرا لك كلوي. شارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القداس الإلهي الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كاتدرائية مار جرجس في بيروت لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريرك إصطفان الدويهي والبطريرك الياس دحويك. وقد رحب راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر بالرئيس عون في مستهل القداس.
16: يا فخامة الرئيس، على نيتكم نصلي ليحفظكم الرب لنا وليمنحكم الحكمة لتصلوا بالبلاد إلى بر الأمان وإلى السلام. جميعنا يعلم صعوبة المهمة وعظم التحديات، ولكننا نعلم أيضا أنكم اخترتم أن تكونوا رئيسا للبنان الواحد ولكل اللبنانيين، وأنكم تعملون من دون راحة من أجل سيادة الدولة على كل الأرض ومن أجل كرامة الإنسان ومن أجل سلام عادل ودائم. إنكم تحتملون بصبر وتسيرون بجرأة، حماكم الله ووفقكم لما فيه خير الجميع.
10: في المواقف المحلية طالب النائب إيهاب حميدي الحكومة بأن تولي اهتمامها بالجائعين والفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم. وفي مهرجان خطابي نظمه اتحاد بلديات بعلبك في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله، حذر حميدي الحكومة من السقوط جراء الأزمة المعيشية.
17: من يدعي أنه سلطة؟
0: عودة من جديد لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا 16:30 AM. قبل ما نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو، خليني أذكركم بالنسبة لأبواب التسجيل بمراكز ليرنينج فيكتوريا إيرلي مفتوحة بهالوقت. تدير حكومة ولاية فيكتوريا مراكز Early Learning Victoria اللي بتقدم خدمات الرعاية خلال فترة النهار لساعات طويلة وبرامج رياض الأطفال المجانية. بتقدم الرعاية للأطفال عن عمر 6 أسابيع وحتى التحاقهم بالمدرسة الابتدائية. تفضلوا بزيارة earlylearning.gov.au فيكتور. هون كمان من خلال التذكير، عودي للتذكير مستمعينا بالنسبة للعنوان earlylearning.gov.au للعثور على أقرب مركز الكون صرحت فيه حكومة ولاية فيكتوريا ميلبن. منتابع نحن وياكم مع فاصل غنائي ومنتابع من بعد مشوارنا الصباحي.

0: معكم ديما عبر راديو تؤمي أستراليا 1630 أيام. نرجع لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. بالنسبة لليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ظاهر يعني من خلال عدم الرد على طلب الإيراني أن عودة المباحثات والمفاوضات اليوم هو وكأنه عم بيعلي السقف شوي الرئيس الأمريكي لحتى يجر إيران لمزيد من التنازل. فعرق جيل بيقول اسمعنا رد ترامب على مقترحنا وناطرين الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها رح نتخذ قرارنا. كيف رح يكون الرد الأمريكي؟ بانتظار الرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترح الإيراني، وظاهر أنه مستعدين يفتحوا مضيق هرمز ولكن بمقابل التخلي عن أو رفع العقوبات. ترامب بيقول النصر بحرب إيران قريب ومحادثات جديدة خلال هيدا الأسبوع. بتصريحات لشبكة نيوز فوكس نيوز توقع ترامب عودة أسعار النفط لمستوياتها السابقة وعن احتمال توجيه ضربات جديدة كمان لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، حسب تصريحه أنه هيدا الشيء ممكن كتير من دون أنه يوصفه بأنه خيار مطروح على طاولة. بتصريحات مفصلة كمان لموقع أكسيوس بيقول ترامب أنه بيتوقع إجراء محادثات مع إيران هالأسبوع رغم رفضه لأحدث مقترح قدمته طهران. بدون التواصل لاتفاق بيقول، لكن مش الاتفاق يلي بدي أنا برامه مع إيران، وإيران بلغت بتقدير موقفه. لما سئل عن احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بيقول بفكر بذلك دائما. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة حكي عن واشنطن اللي رفضت المقترح الإيراني الأخير بسبب الشروط المسبقة اللي طرحتها طهران، وبيقول بمقابلة مع شبكة CNN أنه إيران طالبت برفع العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي قبل الدخول بمفاوضات أوسع. وأضاف أن إدارة ترامب غير مقتنعة بأن إيران مستعدة للتفاوض بجدية بشأن برنامجها النووي، معتبرين أن الحصار البحري يزيد الضغوط الاقتصادية على طهران. هيدي لنشوف إذا فعلا رح يكون في إمكانية التواصل لتفاهم وعودة المفاوضات والمحادثات، أم رح يكون فعلا مثل ما قال الرئيس الأمريكي سيكون في هونيك قد يكون في ضربة محتملة. بانتظار نهاية الحرب وكيف رح تنتهي هذه الحرب، هل رح تنتهي على وقع فيه تصعيد عسكري أم قد يكون في بعد إمكانية حلول دبلوماسية؟ لطالما اليوم إيران غيرت بموقفها من بعد ما كان موقفها متشدد ورافع كتير السقف، اليوم بالعكس مع العقوبات اللي فرضت عليها ظاهر أنه بلشت تحس بالوجع، واليوم الشعب الإيراني يلي عم يتحمل هذه العقوبات، وشفنا الانهيار للعملة وشفنا أيضا مستوى الفقر اللي صار كمان بإيران، وحتى يعني اليوم العائلات يلي بلشت عم تختصر بشكل كتير كبير من مشترياتها، هيدا نتيجة الحرب اللي فرضت عليهم وكمان بنفس شنت عليهم، وبنفس الوقت العقوبات الاقتصادية يلي فعلا اليوم بلشت توجع إيران، إن كان من خلال تصدير النفط من خلال مضيق هرمز اللي أثر عليها مثل ما أثر على كتير من الدول. يعني مش بس أنه تأثير إقفال مضيق هرمز كان على العالم، لا كمان على إيران، وهلأ كمان مع زيادة العقوبات ومنع أي دولة من التعاون مع إيران، وكمان الحظر الطيران الجوي الإيراني، كلها هيدي عم تزيد عبء على إيران، وكرمال هيك غيرت بموقفها الأخير وهي مستعدة للتفاوض والعودة لطاولة المحادثات. ولكن مثل ما قلنا نهار السبت أن شوي الرئيس الأمريكي هلأ بده يتدلل قبل ما يروح على المفاوضات ويقبل بالمفاوضات، ولكن هالمرة رح تكون بشروطه، وقد يكون في تنازل من قبل إيران كمان لطالما أن الوضع الاقتصادي والمعيشي منهار عندها، إلا إذا كان ما بعرف شي هونيك مفاجآت كبيرة مخبينا مثل ما خبرنا عن الأسرار شيخ نعيم قاسم. خلينا نتابع نحن وياكم راديو تعيمية أستراليا. وكالة فارس الإيرانية تنفي تقارير عن جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران. الوكالة الوطنية حريق في محطة محروقات عند مدخل مدينة الجبيل أكسيوس، نقلا عن مصادر نتنياهو هون زار أبو ظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات. القناة 12 الإسرائيلية تقدر المؤسسة الأمنية أن حزب الله قد يحاول تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل بالمستقبل القريب. هيدا تحذير إسرائيلي، وهيدا معناتها أنه ما بعرف إذا هيدا شيء بيعطي مبرر لإسرائيل لاستكمال حربها واحتلالها وتدميرها للأراضي في الجنوب اللبناني. خلينا نتابع مع أراءكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركونا فيه. ما تترددوا تتواصلوا معنا وتحكونا. رح توقف عند استراحة ونعود مع مزيد من الأخبار وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي تعليق مباشر على الهواء.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
5: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة.

تعليقاتكم إذن على الهواء كالعادي ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو. نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على أهم المواضيع والملفات اللي طرحينها لليوم. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا 02-96-33-33-0. بالنسبة لموضوع تقدم شعبية بولين هانسن بشكل كتير كبير على المستوى الولايات والمدن الأسترالية, مثلا بكوينزلاند يلي اليوم متقدمة زعيمة ون نيشن بولين هانسن كأفضل رئيسة وزراء لأستراليا على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. فكيف تشوفوا اليوم للحقيقة هالتقدم اللي عم تحققه بولين هانسن؟ هل هو بسبب شو هي الأسباب اللي خليت اليوم فعلا شعبية بولين هانسن ترتفع بهالشكل؟ هل فعلا فشل الحكومة اليوم العملية بشكل كتير كبير بمعالجة كتير من الملفات اللي كان يأمل الشعب الأسترالي أنه تتحقق, ولكن هيدا الشيء ما حصل بسبب الوعود الانتخابية الكاذبة؟ كمان هيدا الشيء ما تحقق. اليوم نسبة الفقر اللي ارتفعت بشكل كتير كبير, الغلاء الكهرباء, غلاء المواد الغذائية, يعني كل هالأسباب هيدا اليوم أدت إلى ارتفاع شعبية بولين هانسن بهيدا الشكل. فاليوم مزاج المواطن الأسترالي لتغير وتبدل لأنه بيشوفوا يعني الوعود الكاذبة اللي كانت من قبل حكومة ألبانيزي. هيدا أمر بيخلي الناخب يتوجه ليغير بتوجهاته وكمان الانتخابات اللي راح تكون انتخابات صعبة. فهون ما في رئيس الوزراء يرجع يقول أنه هذه الأحزاب الصغرى هي بتطلع وبتشعبيتها بتكون هيك لأنها من الأحزاب يلي بيتكلوا على الشعبوية, ولكن لا, مش على الشعبوية. اليوم مزاج المواطن الأسترالي عم بيتغير بسبب ما وصلنا لقله, بسبب الغلاء, بسبب الوضع الاقتصادي, بسبب أعداد الهجرة, بسبب المساكن اليوم ونقص المساكن, بسبب ارتفاع أسعار الفوائد, بسبب ارتفاع أسعار المساكن والأجارات أو النقص حتى يعني كمان بالمساكن, بسبب الهجرة. اليوم كمان عم بيصوبوا على الباك باكرز يعني هني بيجوا مهاجرين مؤقتين موسميين. هون طلعت صرخة القطاع الزراعة لأنه بيعتبروا أنه هيدي ضربة لقلهم, هيدي قد تكون مكلفة بشكل كتير كبير, لأنه اليوم نعرف أنه اللي بيجي لفترة قصيرة يمكن بيكون أسعار أقل من غيرهم, وهيدا الشيء اللي رح يسبب أزمة لقطاع الزراعة من خلال الخطة اللي وضعتها الحكومة يلي رح تعطي ظاهر أنه كمان لطالبي اللجوء يمكن فرصة أكبر من يعني كمان اللي بيهاجروا لفترة قصيرة أو كمان الباك باكرز يعني بيوصلوا لأستراليا لحتى يشتغلوا ويستفيدوا بموسم القطاف. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية. برجع بذكركم بعناوين اليوم وأخبار اليوم هيك بشكل سريع. ترامب: النصر في حرب إيران قريبا ومحادثات جديدة خلال هالأسبوع. وزير الخارجية العراقي: يونيو المقبل موعد نهائي لحصر السلاح. شو بيهن أجلوا؟ فإذا كانوا على أساس بأيلول هلأ تأجل لشهر يونيو المقبل موعد نهائي لحصر السلاح. يعني حالتهم مثل حالة لبنان, نفس الشيء, أول ما طلعوا خلاص حصر السلاح بيد الدولة. ويا لطيف أنه هالشعارات الكبيرة والفضفاضة اللي قالوا لنا إياها بالخطابات وبالبيانات, ولكن شو حققنا من هذه الخطابات والبيان الوزاري؟ فحصر السلاح بيد الدولة وحدة. هاي كمان لك اليوم وزير الخارجية العراقي: يونيو المقبل موعد نهائي لحصر السلاح. انطروا

0: معكم دائما راديو توأمية أستراليا 1638 AM. لفتني موقف وزير الخارجية العراقي يلي اليوم ظاهر أنه حصر السلاح راح يكون المهلة النهائية بشهر يونيو، كان على أساس بأيلول، ولكن ظاهر أنه الأمور بعدها معقدة بالعراق كما بلبنان بالنسبة لحصرية السلاح اللي ظاهر أنه راح تاخد مرحلة طويلة. وإذا ما نبني على أساس كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلي بعد لغاية هالوقت عم يحكينا عن الانتصارات، بعده لغاية اليوم عم يحكي أنه في هناك مخططات مفاجأة قد تكون يعني كمان لدحر العدو للتحرير للمقاومة. هيدا الأمر كمان ببين على أنه تمسك الحزب بالسلاح وعدم يعني أكيد التعاون مع الدولة اللبنانية. فبالوقت يلي كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلي بيقول أنه نحن بالمواجهات عم نوقع العدو بخسائر وعم نبذل التضحيات بروح استشهادية وبخطة ودراسة، كما منحرص على أهلنا ومناطقنا. كيف هيدي منحرص على أهلنا ومناطقنا؟ ما الأهل تهجروا والمناطق دمرت، ومسؤولية القيادة بيقول أنه ترسم الخطوات ولا يمكن كشف الأسرار بكيفية إدارة المعركة وطبيعتها. لا، خلي الأسرار مكتومة لأنه هيدا الشيء رح يدحر العدو ورح يحرر الأرض. فأكيد هيدا الكلام ما بعرف قدي واقعي، ما بعرف انت هل بتشوفه بعد في حدا قادر يشوف انه كلام الشيخ نعيم قاسم هو واقعي، ام الشيخ نعيم قاسم بكلامه اليوم منفصل كليا عن الواقع وعن ما عم بيعاني منه أهالي الجنوب. فبيقول أنه لا يمكن كشف الأسرار بكيفية إدارة المعركة وطبيعتها. كيف؟ أنه بعد في عنا معارك الظاهر، بعد في شيء مخبي حزب الله ما كشفه. هل فعلا قادر يحرر الأرض وقادر يدحر العدو وقادر يرجع أهل الجنوب لديارهم؟ بيقول السكوت عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة وعدم إعطاء العدو المكسب لبدويه. هل برأيكم بعد عندكم هذه الثقة بالحزب؟ نسأل سؤال للكل، هل بعد عندكم ثقة بحزب الله أنه قادر يقاوم، قادر يحرر الأرض، قادر يربح بمعركته؟ نسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. كمان بحب أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لمواضيع اليوم، زيارة قداسة البابا ليون 14 لفرنسا، هيدا المشهد المذهل اللي شفناه للحقيقة بفرنسا هالدولة العلمانية، ولكن اللي أكتر شيء كان ملفت أنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ما رح يحضر القديس اللي رح يعني يقيمه قديسة البابا ليون 14، وهيدا اللي رح يطرى علامة استفهام يعني كمان اليوم رح تكون ممثلة بزوجته بريجيت، ولكن الرئيس الفرنسي ما رح يكون موجود بالقديس اللي رح يقيمه قديسته. فأنا ما بدي ركز على هيدي النقطة، بدي ركز على هيدا الإيمان المسيحي اللي يمكن ببعض الأوقات شفنا فيه شكوك بتراجع هذا الإيمان المسيحي خاصة بالدول الغربية، ولكن أمام هيدا المشهد المبهر اللي شفناه بفرنسا لا، منقول الإيمان المسيحي بعده بألف خير، وإن شاء الله بيكبر وبيزداد وبيتوسع بكل أنحاء العالم. فأكيد مع احترامنا الكبير كمان لكل الديانات، لأنه أنا بعتبر الإنسان اللي بيحب دينه واللي بيحترم دينه واللي مؤمن بدينه قادر يحترم بقية الأديان السماوية، واللي يعني أكيد اللي ما بيحترم ديانة الآخرين ما بيكون عم بيحترم ديانته بالأول. فكرمل هيك يعني منقول نحن نتمنى أنه يزداد أكثر وأكثر هذا الإيمان المسيحي اللي كمان اليوم بدولة علمانية، بدولة فيها نسبة إلحاد عالية خاصة بفرنسا في كتار يلي توجهوا نحو الإلحاد. ولكن الشيء اللي شفناه خلال اليومين الماضيين أثناء زيارة أديستو، منقول فرنسا إن شاء الله بتكون بعدها بألف خير، والإيمان المسيحي بعده بألف خير. Wake up early. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تويني. It's my show. أخبار بتهمك. Okay, let's go. مع تويني الصباح. Wake up.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بخلال هالوقت مع دكتور حمدي بولوس. لليوم عم بتواجه تغيرات جديدة ببرنامج الوركينج هوليداي ميكر، انتقادات من قطاع الزراعة والسياحة والأعمال الأقليمية اللي بتعتمد على العمال الموسميين. فخلينا نتابع نحن وياكم أدي قد يكون التخفيض هذه الأعداد من يعني طبعا هؤلاء المهاجرين، وخاصة اللي بيجوا ليشتغلوا لفترة، أو العمال الموسميين أدي ممكن يأثروا على بعض القطاعات، ويعني كمان نخدها من الناحية الطبية هؤلاء يلي كمان قد يكون في يمكن نقل بعض المشاكل الصحية. ويعني أكيد هيدا الأمر اللي رح نتابعه مع دكتور حمدي. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. رح نتابع معك هيدا الموضوع المهم اليوم، واللي أكتر شيء عم بيتم التداول فيه العمال الموسميين اللي بيشوا بيعملوا سياحة وبنفس الوقت يعني بيشتغلوا، يلاقوها فرصة لقلهم أنه يشتغلوا بالزراعة أو بالسياحة. أدي برأيك تخفيف هالأعداد رح يكون لها تأثيره، وكيف يعني رح يأثر هذا العدد يلي كان رح يتراجع خلال السنوات المقبلة حسب السياسة اللي وضعتها الحكومة؟
1: هو في الحقيقة إن المعادلة معقدة. It is not a simple equation. It's a very complex matter. لأنها تعتمد على الوضع الراهن وأيضا المستقبل القريب والمستقبل البعيد، فلابد أن هي تحسب بميزان دقيق، ميزان ذهب، وبرضو قد يخون الميزان وقد تخوننا الظروف، لا نعلم على وجه التحقيق. لكن طبعا هو لابد أن احنا نعرف أن الباكباكرز اللي هم يحطوا برحالهم على الأراضي الأسترالية بهدف السياحة من حقهم أن يشتغلوا. التورست فيزا بتعطيهم ان هم يشتغلوا ساعات محددة بالاسبوع، ومن حقهم ان هم هذا طبعا هو الفيزا بتبقى تورست فيزا، لكن كمان incorporated in it the right to work limited hours. والسبب في هذا هم بيشجعوا ان هم ما يكونوش قاعدين بطالين، يعني بدون لا شغلة ولا مشغلة، وكمان ممكن يسرقوا وممكن ان هم ينخرطوا في سلك الجريمة. كل هذه الأشياء طبعا لابد أن احنا نمنعها، فبيشتغلوا وبيشتغلوا ساعات محددة، لكن طبعا بيشتغلوا أكتر، ويمكن مش يعني they don't declare it، أو بيقعدوا أكتر. لكن إذا التزموا بالقانون وقعدوا المدة المحددة لهم كسياحة في البلد and they worked the limited hours allowed according to the tourist visa they haven't broken the law، فبيروحوا ممكن يرجعوا تاني لأستراليا، لأنه بيكون السجل سجل نظيف، it's a clean record for everyone who abides by the law. فطبعا لابد أن الأمور تكون واضحة. طبعا هم بيفيدوا الدولة، ليس عبئاً علينا، بيفيدوا الدولة من حاجتين. أولاً السياحة في حد ذاتها هي مدخل ومدخول للدولة، it's a good income. الشيء الثاني إنهم بيشتغلوا في أشغال يمكن المواطنين الأستراليين لا يعبأوا ولا يكترثوا بأنهم يشتغلوا فيها، مثلاً يقطفوا الجوافة، يشتغلوا في العنب، كل هذه الأشياء. وبالأكثر اللي بيجوا من الآيلاندرز اللي هم من فيجي وتوما وفانواتو، بيجوا بيشتغلوا أشغال يمكن أولادنا ما بيحبوش يشتغلوا، أو ما بيحبوش أولادنا they don't want to go to the remote area in the villages and countryside of Australia to pick up fruit. لكن الآيلاندرز لما بيجوا البلد هم مولفين على الزراعة، مولفين على الستوك life اللي هو الانيمالز، فبيشتغلوا هذه الأشغال وبينبسطوا. فمن الناحيتين، منها سياحة ومنها أيضا إن هم بيعملوا بالأشغال، وإلا طبعا هترتفع الأسعار والفاكهة تزيد أكتر، أسعار الفاكهة والخضرة وكل هذه الأشياء. Again they have to abide by the law and they have to be careful not to break the regulations and the legislations of the visitors visa or اللي بنسميها الفيزا السياحية. أي أما سؤالك يا كلود فهو الأمراض طبعا ممكن ينقلوا الأمراض لو عندهم أمراض وجايين بيها أو حصل نوع من الانتيمسي بينهم وبين الأستراليين أو بين حتى الفيجيانز مثلا أو الأيلاندرز بس اللي قاعدين بأستراليا، فممكن ينقلوا الأمراض التناسلية، ممكن ينقلوا الأمراض البكتيرية، ممكن تحدث هذه الأشياء وهي ليست حكرا عليهم ولا وقفا على الفيزيتورز أو السياح التورست، لكن ممكن تحصل لأي واحد أسترالي مولود في البلد لو سافر أوفرسيز ممكن يرجع بأمراض. فطبعا لابد أن نتوخى الحذر ولابد أن يتعمل لهم فحص طبي قبل الوصول إلى أستراليا، ويكون عندنا نوع من التوعية إن هم they have to be careful and other people also have to be careful. اللي نقل طبعا مع الاحترام للجميع ولا يعني I don't put any comparison or contrast, it's just a medical fact. اللي نقل الإيدز من إفريقيا إلى أمريكا لوس أنجلوس في مستحل الثمانينات في أواخر السبعينات ومستحل الثمانينات كان الأمريكانز who went to Africa and they had intimacy with Africans in Africa and they carried the HIV, the AIDS virus. They went back to the capital of homosexuals, which during that time was Los Angeles, and they spread the HIV like fire on house. They spread like fire. فطبعا لابد ان احنا ال HIV reached its peak and did dive down. مش بنقول انتهى لكن it's not an epidemic or endemic anymore, but any other disease can spread quickly, so we have to be careful. ونوعيهم we have طبعا to give them some form of instructions للوافدين أو الباكباكرز كل هذه الأشياء. طبعا نختم ونقول إننا لابد إن احنا نحترم هؤلاء القوم الذين جاءوا للسياحة وأيضا للعمل. نحن لسنا أفضل منهم وإن كنا نحن بأستراليا we are well established, لكن لنا نحن لسنا أفضل منهم لأننا كلنا من أولاد آدم وحواء. لكن لابد أن نحن طبعا نتوخي الحذر. إحنا في يوم من الأيام كنا أيضا نتجول وكنا نشتغل وما كانتش عندنا فيزا كل هذه الأشياء. فلابد طبعا أن نحن نحترمهم and we shouldn't look down at them. لا. لا نحتقرهم على الإطلاق. اللي تحضرني في تلك المناسبة
0: يس. دكتور حمدي يعني كمان بدنا نتابع معك بخلال هالوقت يعني اليوم الصرخة اللي طالعة من قبل قطاع الزراعة وأيضا السياحة اللي بيعتبروا أنه هيدا رح يأثر على عملهم وأيضا رح يكون تأثير يعني التراجع بنسبة استقبال هؤلاء العمال الموسميين على الاقتصاد وعلى الخسائر الكبيرة. فكيف يعني ترى دكتور حمزي هذه يعني طبعا المخاوف لدى المزارعين ولدى قطاع السياحة؟
1: هو من الممكن إعطاء الفيزا visitors visa, working visa, tourist visa بنسب معقولة. It's an equation, معادلة. لابد أن احنا نوزن البروز and cons, advantages and disadvantages of any visitor's visa or any tourist visa or any working visa. فطبعا ممكن ان ترتفع الاسعار ان لم تكن هناك الايدي العامله التي تجني الثمار من الحقول، وايضا وليس فقط الحقول، الاغنام، البقر، مين اللي بيطعمها، الحليب، مين اللي بيحلب اللبن من الأم، كل هذه الأشياء لابد طبعا هو قرار سياسي أولا وأخيرا، لكن كمان لابد أنه هو يكون بطياته قرار اقتصادي. فطبعا احنا بنناشد الدولة انها تعطي الفيزا بحرص very careful, but at the same time we should look at both the economic and the social and the medical aspect of it. طبعا استراليا دولة غنية والعين عليها. انا اتذكر من 20 سنة احنا كنا خايفين في استراليا من تشاينا، إنها ممكن تكتسح. أثناء الحرب العالمية الثانية كان الجابانيز ووصلوا فعلا للهاربر الجابانيز، وكانوا ممكن يقتحموا أستراليا لولا الرجل الأبيض تصدى لهم. كل هذه الأشياء بتعرفنا إن إحنا we live in the lucky country and we have to praise God. We enjoy the best if not the best life in the whole world. فwe have to keep it clean. طبعا هختم وأقول إن في يوم من الأيام تحضرني بهذه المناسبة قصة ما حدث لأبينا إبراهيم، وهو إبراهيم الذي وصف بأنه أبو المؤمنين. شوفوا الوصف الدقيق، أبو المؤمنين وليس فقط مؤمن، لكن أبو. لم يوصف الملك داود بأنه أبو المؤمنين، ولا الملك سليمان الحكيم بأنها أبو المؤمنين، لكن وصف إبراهيم أبينا أبراهيم أبونا إبراهيم بأنه أبو المؤمنين، أبو إسحاق الذي جاءت منه اليهودية، وأبو إسماعيل الذي جاء منه العرب والإسلام. إبراهيم الرب أعطاه هذه الأرض، هذه الأرض تكون لك. صار يتجول في خيام، وفي يوم من الأيام زرع الرجل وحصد 100 ضعف. ليس الضعف 100%، 100 ضعف يعني 100% يعني 1,000,000 تقريبا. فطبعا شيء جميل، يعني ربنا باركه بالزراعة. شوفوا بقى الآية اللي بعدها بالتوراة المقدسة، فحسده الفلسطينيون وقالوا له اذهب عنا لأنك صرت أكبر وأقوى منا. فارتحل إبراهيم من خيام الفلسطينيين. فممكن الغنى يخلي فيه حسد، هو ما كانش المفروض ان هو يزرع، كان المفروض ان هو يتجول في خيام، لان هذه الارض في غيام غريبا، لانه كانه غريب عن الدنيا كلها، ينتمي الى الله. فلابد ان احنا نعرف الغنى احيانا بيكون لعنة، والعالم يحسدونا، وليس فقط يحسدونا لكن يحاولون النيل منا، وهيهات مش ممكن. فهو مش ما كانش المفروض ان هو، الناس كتير بتاخدها ان هو زرع الرجل فحصد 100 ضعف. طبعا لم تكن هذه بركة إلهية، لأنها عملت مشاكل في الأرض. نحترز من الغنى كما قال الملك سليمان الحكيم، يا رب لا تجعلني فقيرا ولا غنيا، لا فقيرا حتى لا أعتاز، ولا غنيا حتى لا أستكبر فوق إخوتي. دعونا نعيش بتأدة باحترام، نعطي الآخرين من يحتاجون، ونعيش في سلام، ونمجد الرب إلهنا.
0: شكرا لك دكتور حمدي بولس. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع فاصل قصير، من بعد جولتنا مع أخبار الساعة 10.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة، انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Tenor Connor with the top stories. The Albanese government is today expected to unveil a $6 billion improvement to the federal budget. The final budget outcome for 2025-26 is expected to show a lower deficit than what was forecast in May. Labor insists it's been showing spending restraint, but the announcement comes as the federal government faces pressure over households being stretched by the cost of living. The Reserve Bank looks set to increase interest rates for the fourth time this year, hitting borrowers with higher repayments. The government says international factors are playing a big role, notably the US and Iran war. That conflict's led to a fresh surge in the price of fuel, especially diesel, which is hurting industries across the board. There's no end to the war in sight, although US President Donald Trump says he expects his negotiators to engage in more talks with Iran this week after he rejected a proposed deal to reopen the Strait of Hormuz. Meanwhile, terrorism investigators are also probing possible Iranian links to a suspected bomb plot at an airbase in the UK that's being used by the US to strike Iran. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب لا يستبعد توجيه ضربات لإيران قبيل الانتخابات النصفية ويؤكد أن الانتصار في الحرب بات قريبا جدا. بريطانيا توقف 5 أشخاص بشبهة التخطيط لعمل إرهابي قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية واشتباه في صلة إيران بالمخطط. في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، وزير الخارجية العراقي يؤكد أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية حصر السلاح بيد الدولة. إسرائيل تعلن